0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفر ناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك. ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن أنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول أنه الصدق اللي انت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، وراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدسة يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وروح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش دي. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف انه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعة دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي انت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: كتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق

0: رداء كالثوب ترميه تطرحه منك يعني تجعه بعيد. أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك.
1: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هالموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا، يعني زول ده الشيخ قال الصدق وزول ده ربنا نجاوه بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة صح كده حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذ نيماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة أن إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب.

0: راغب ومن النتيجة اللي حتجي ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إن نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمنا يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله متفقين تماما مع المثل اللي احنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
1: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونقول لكم مع السلامة.

0: صباحات جديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى صوت مكتوب.
1: صباح الخير الأحباء المستمعين في كل مكان، سعيدين بوجودكم معنا الليلة في راديو سمر. أنا سمعان محجوب وحدكم معي الزميلة العزيزة إيفا صالح، وبنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا من داخل وخارج السودان. حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وحنتكلم معاكم في موضوع جديد أتمنى ينال إعجابكم، وأتمنى كمان نسمع آراء الناس اللي بتسمعنا ونسمع وجهات النظر المختلفة. راديو سمر دائما راديو لكل السودانيين. بقول لكم صباح الخير ويوم جديد بتمناه يكون يوم طيب وممتع ومثمر لكل الناس. منتظر طبعا مشاركات الناس والإجابة على سؤال حلقة الليلة. هنتكلم عن المنافسة وكيف المنافسة ممكن تكون من وجهة نظرك، ودايرين نسمع رأيك. لكن قبل ما أبدأ النقاش برحب بالأستاذة إيفا صالح. صباح الخير يا إيفا، زيك؟
2: صباح الخير سمعان، ولكل الناس الجميلين اللي بيسمعونا وين ما انتوا كنتوا، صباح الخير عليكم. ان شاء الله يا رب تكونوا في امان وتكونوا ما فيك ومعوجه، ان شاء الله يا رب تامين والامين يا سمعان. فتره طويله جدا،
1: نعم.
2: بجد مشتاقين لكم، مشتاقين انه نسمعكم، مشتاقين لرسائلكم، مشتاقين انكم تطمنونا، مشتاقين اننا نقعد في بيتنا الكبير رادي سمر، نقعد تحت شجره شنو يا سمعان، التبلدي ولا تحت شجره النيم، ونتونس ونشرب بايت شاي مع بعض، ونتفاكر طبعا في واحدة من الموضوعات اللي بتهمنا كلنا كسودانيين. والليل عايزين نتكلم في موضوع جديد، وموضوع المنافسة ده موضوع خطير جدا وموضوع كبير جدا، وموضوع يوميا بيكون موجود في حياتنا، وكل يوم نحن يا منافسيننا يا منافسين. وتعالوا نخش الحلقة نشوف المنافسة، هل المنافسة هي شنو؟ المنافسة، المنافسة تحدي، المنافسة إصرار، المنافسة عشان أنجح، المنافسة نضارة، المنافسة أكون أنا أحسن وإنت أسوأ. شنو المنافسة في فهمك؟ شنو المنافسة في تصنيفك للمنافسة؟ هل مريت بموقف اتنافست فيه مع زول وكان الحاجة دي مدمرة بالنسبة لك؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون مضرة، ولا في مرات المنافسة بتكون لفائدتنا؟ هل المنافسة في وطننا الكبير الوسيع السودان، هل في كل مرة بتكون للخير، ولا في منافسات بتكون ما فيها خير أحسن ما ندخل فيها؟ سمعان حلقة المنافسة حلقة كبيرة شديد، لكن نحن زي ما قلت لكم بيهمنا جدا إنكم تقولوا لنا آراءكم، إنكم تكونوا بتفتوا معنا في الموضوع، لأنه الموضوع يا سمعان موضوع تقيل، يعني موضوع
1: بالتأكيد يا إيفا موضوع كبير وموضوع شائك، لكن كل اللي بنتمناه نفهم المفهوم الصحيح يا إيفا للمنافسة، وكيف أنا وإنت يكون بيننا منافسة شريفة بروح السماء وقيم الكتاب، وما تكون منافسة كمان يعني فيها نوع من الحقد والكراهية والانتقام والغيرة المرة، ولا رأيك شنو؟
2: الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته، وانا ما رضوا الناس
1: من الصباح
2: الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته، اكيد دي ما بتبقى منافسة، اكيد دي حاجة تانية اسمها قيرة، اسمها اي حاجة تانية، لكن ما اسمها منافسة، لانه المنافسة دايما بتكون شريفة يا سمعان. المنافسة دايما بتكون للخير. بتذكر لسه يا سمعان ايام الامتحانات لما كنا بنتنافس اننا نكون في العشر الاوائل، نجي
1: في العشر،
2: وانه ما في زول يجي قدامك، وانه انت لازم تكون الاول، ولو جا معك زول تاني الاول مشترك بتكون فرحان؟
1: بصراحه لما يجي معي زول مشترك ما بحب الحاجه دي، بحب دائما انفرد، لكن في نفس اللحظة ما بتكون جواي يعني مشاعر للحقد زي ما أنا قلت، لكن بتمنى كنت أكون الأول. طبعا كل زول يعني بيحب الحاجة دي، لكن ده ما يكون الطاغي إنه أنا أبقى الأفضل بوسيلة غير مشروعة. تكون بيناتنا المنافسة وأقبل نتائج المنافسة، ودي بالمناسبة يعني حاجة مهمة جدا. نتائج المنافسة دي ليها دور كبير جدا في شكل المنافسة نفسها، ولا أنت بتشوف الكلام ده كيف؟
2: أكيد طبعا، والمنافسة دي ذاتها اللي بتخلينا ننجح أيام الامتحان. لكن برضو استمعنا، أنا حابة أقول لك أنه أنا مختلفة معك شوية في الرأي. لو زول جمعي الأول أنا ما كنت بسعل، لكن المهم عندي أني أنا أجي الأول. بس يعني إحنا جبنا نفس المجموع،
1: ما مهم يكتبوا لك مين اللي كانوا بيكتبوها بالقلم الأحمر،
2: ما مهم يكتبوا لي مشترك، ما ضروري أننا نكون بنشترك 10 في المرتبة الأولى، لكن المهم أنه أنا أكون جيت الأول، المهم أنه أكون أحرزت مجموع كويس، وفي ناس ثاني كمان برضو جابوا نفس المجموع ما فارق، لكن المهم أنه أكون جيت معهم في يعني جيت معهم زي ما قالوا في نفس المستوى، ما يكون أقل، لكن هم برضو مستواهم معي ما بيفرق، ما حينقص من
1: طبعاً
2: ما حينقص من المكان
1: اللي ما حينقص أي شيء. وإنتي حتفضل في مكانتك متفردة بحاجاتك وبتفاصيلك الخاصة. تعالي ننقل الكلام ده للناس اللي بتسمعنا، رأيكم شنو في منافساتكم اللي حصلت بيناتكم، بين الإخوة، بين الزملاء، بين الأصحاب في المدرسة؟ بتفكروا في شكل المنافسة مفترض تكون كيف؟ شاركونا بتجاربكم. داير يا إيفا إنه نحن نشرك الناس معانا في النقاش، إنه كيف أنا وإنت نكون عندنا شكل مناسب وشكل جميل للمنافسة بدون ما نأخذ من حق الناس، نطلع بالطرق الكويسة والصحيحة يا إيفا. أنا شايف كده
2: مفروض إننا زي ما قلت بدون ما نأخذ من حق الناس، ودي يا سمعان بتفرق كتير. يعني بدون ما نأخذ من حق الناس دي بتفرق، زي ما أنا قلت في بداية كلامي إنه أنا لما أكون يعني أنا ناجح وغيري ناجحين، مفروض ما يعمل لي قصة، يعني ما أكون أنا بس بقول لا لازم أنا أكون ناجح وأنا أكون متفرد والباقين ديل ما يكونوا ناجحين والباقين ما يكونوا متفردين، وليه كلنا نجي الأوائل وليه يكون في مشترك في العشرة؟ يعني ده بسيطة العبارة. في حاجات كتيرة جدا في الحياة، في منافسات كثيرة جدا في الحياة.
1: نعم.
2: منافسات بتهدم حاجات جوانا نحن قبل ما تكون بنهدم في البنافسنا، قبل ما نكون بتكسر حاجات جوانا قبل ما نكون بنكسر في الزول البنافسنا. خلينا ما نبدأ بالحتة الصعبة، ما نبدأ بالحتة الكعبة، لكن تعال نبدأ بالحتة الكويسة. لو نحن بنتنافس في منافسة والمنافسة دي
1: منافسة احتدمت
2: مثلا، لو أنا ما كنت بقرأ وانا عارفه في ناس تانين قرايين وبيحفظوا، وانا دي حاجه كانت تحدي بالنسبه لي
1: وبتعبوا
2: وبيدعبوا جدا، فانا اكيد حازيد ساعات المذاكره بتاعتي، حابدا احفظ عشان انا ما بحب الحفظ، لكن في ناس هناك بيحفظوا فحيجيبوا درجات الحفظ كامله، فانا حابدا احفظ، حابدا اقرا، حابدا في شتى ضروب الحياه. لما يكون في منافسه ده مفروض يكون دافع كويس انه انا اكون بقدر يعني احسن من مداركي، أوسع مداركي، أكون بحسن مستوى تحصيلي، أكون بحسن مستوى الأداء بتاعي، أكون بعرف أكتر، أكون بتغل المعرفة. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ كده تعالوا نتناقش في حلقة الليلة. هل مريت بموقف بتاع منافسة أنت حسيت إنه الموقف ده هدمك؟ هل في منافسة خلتك تتبني وتعيد حساباتك من جديد؟ رأيك شنو في المنافسة؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون للهدم ولا للبنيان؟ هل منافسة ولا غيرة؟ البنات برضو يا سمعان عندهم الحتة بتاعت المنافسة
1: دي طبعا حاجة تانية خالص، ودي دعلا قاعدة براها طبعا،
2: يعني احنا متهمين بين
1: لكن تقدر تبرر طبعا.
2: لا انا ما داير ابرر، انا قلت اهو حتى الاولاد يعني انتوا هسه برضه ما بقيتوا تتنافسوا في اللبس، بقيتوا تتنافسوا في قصة الشعر، بقيتوا تتنافسوا
1: مهما كانت محتصل المنافسه بتاعتك،
2: بتتنافسوا في الشيله والحاجات اللي بتجيبوها. الواحد يمشي برا يقوم يخترب يا سمعان كده، ويجي من هناك فبكون بينافس الجماعه الباقين. يعني انتوا عندكم حاجاتكم حقه المنافسه، لكن احنا برضه عندنا حاجاتنا حقه يعني. تفاصيلنا حقه المنافسه، بس احنا حقتنا كمان بتكون ظاهره للعيان، يعني منافستنا بتكون قدام الكل، بنتنافس في الشكل، بنتنافس في طريقة الكلام، بنتنافس حاجات كثيرة كثيرة شديد بنتنافس فيها كلنا، سواء شباب ولا شابات، أولاد، بنات، حتى العجائز الكبار ساعات برضو بيقعدوا كده براهم، قاعدة تلقاهم قاعدين تحت شجرة ولا قاعدين في ديوان، تحس إنه في روح بتاعت منافسة. لكن يا سمعان روح المنافسة اللي كانت في السودان يعني روح مفتقدينها الآن، ما قاعدين نشوفها كثير، روح يعني كانت بتختلف المنافسة زمان من المنافسة حقت هسه دي. يعني حتى الشياب الكبار ذاتهم بيتونسوا كده بطريقة يعني فيها تشجيع لبعض، فيها بيدفع، تلقاه بيدفع أخوة التاني يخص معاه. أنا يعني لو في البلد بيزرعوا مع بعض، تلقاه بيقول له يا خص معي ما تكسل، انا المره اللي فات عارف اديت حواشت لي زول زرع يا اخي جاب لي كده. الثاني يقول له يا خص معي انا شفت دكاني ذاك هاي عملت فيه كده. يعني تحس انهم هم منافستهم دي كشكل من اشكال التشجيع، انه انا عملت الحاجه دي فانت لو عملتها حتنفع معاك، او انا بفتخر انه انا عملت الحاجه دي عشان اقوم اشجعك انت برضو تعمل. لكن المنافسه اليومين دي بقت تاخد منحنى ثاني. يعني أنا حاسة كده فيه، وناساتنا اختلفت شوية.
1: أنت رأيك شنو؟ يا إيفا، الأجمل في منافسات أهلنا والمنافسة قديما إنها كانت بتاخد طابع الحب الجميل والدافع الإنساني والتطلع دائما للأفضل. أنا ما بنافسك عشان أنا ما دايرك تمشي لي قدام، لكن أنا داير أطلع أجمل ما فيك من إبداعات ممكن تفيد البشرية. الحاجة الثانية، الناس كانت بتسعى لتطوير المجتمع، لكن أنا في رأيي الآن يا إيفا إنه أشكال المنافسة اختلفت. وبعدين هنتكلم في الجزئية دي، داير نحن نرحب بالناس اللي انضمت لنا ويدخلوا معنا في النقاش. إحنا ما دايرين نتكلم برانا، لكن نسمع كمان آراءكم. أبو حمود يقول لنا صباح الخير، أنا طبعا مستني من كل الناس اللي بتسمعنا الآن، متوقع الناس تكتب رسائل في هذا الموضوع المهم جدا. الإخوة في المتابعة كتبوا لنا سؤال جديد، المنافسة ممكن تودينا وين؟ نحن ممكن نصل وين بالمنافسة؟ أسئلة كثيرة محتاجين نجاوبها. وشكل المنافسة قديما، شكل المنافسة الآن، طرق المنافسة، آلياتها، كيف نقدر نكون بنصنع مجتمعات متنافسة من أجل التشجيع. يا إيفا قلت كلام مهم جدا، إنه كان في تشجيع، كان في تطلع لمستقبل أفضل، كان في حب للخير للآخر، وكان في تطوير للمجتمع. ولكن ماذا عن المنافسة اليوم؟ بتفتكر يا إيفا والناس اللي بتسمعنا إنه في حاجات تغيرت؟ ولو في حاجات تغيرت، السبب شنو اللي خلانا إحنا ما قادرين نقدم منافسات بقيم كويسة تهدم معايير العالم المختلة وتبني منظور جميل وأفضل وأرقى من الحاجات اللي كانت يعني الموجودة الآن؟ ذهنية العالم عن المنافسة، تفكير العالم، نموذج كيف يفكر العالم عن المنافسة، وكلمة ربنا بتقول لنا شنو؟ لا من أنا أجي أنافس. هل المنافسة المليانة بالغيرة المرة، إنه فلان ما يتقدم، فلان ما يمشي قدام، أنا أكون أو الخراب والانهيار والدمار، ولا أنت ممكن تكون سبب إنه أخوك يمشي قدام؟ تعرفين إنه المنافسة ممكن تقودنا لأماكن صعبة جداً لو أن إحنا ما عرفنا الآليات الكويسة الممكن نبني بها أنفسنا في موضوع المنافسة. إيفا، بقى عندنا وهم المنافسة إنه أنا بس أطلع والبقية ما بهموني، بغض النظر أنا طلعت كيف. ولا رأيك دي
2: صعبة، تحفيني من السؤال.
1: أسئلة كثيرة
2: وأسئلة صعبة. لكن حقيقي إحنا كده لازم نسأل نفسنا السؤال ده، لازم أنا أقول يعني أقول لنفسي أنا طلعت وبعدين؟ هل القمة دي لو شالت 10 أشخاص يعني بيفرق معايا أنا في شنو؟ ما هم قاعدين معاي، ما هم بيقدموا معاي، ما هم بيزيدوا في الخدمة معاي، ما هم بيزيدوا في الصرحة اللي أنا فيه معاي، ما هم بيزيدوا في البلد معاي. ما هو لو نحن كلنا بقينا كويسين، المشكلة وين يعني؟ ليه لازم يبقوا في ناس كتار كعبين وناس بسيطين كويسين؟ نحن كلنا لو بقينا كويسين
1: تبقى
2: وين المشكلة؟ نحن لو عملنا زي أبهاتنا زمان، اللي بيشجع أخوه إنه يزرع، واللي بيشجع أخوه
1: كان داير الخير له،
2: واللي بيشجع أخوه إنه يجري ولده، شوف أنا جريت ولدي، وسي ولدي بيقى مهندس ولا بيقى دكتور، رأيك شنو أنت كمان ترسل ولدك للمدرسة عشان يقرأ؟ ما بيقول انا بس المفروض ولدي يقرا وباقيه اولاد الناس زي يكونوا اميين عشان ولدي انا اللي يقعد،
1: اللي هي فكره الخروج من الذات.
2: ايوه لكن انا قريت ولدي، رايك شنو تقري ولدك والمدرسه دي كويسه؟ ده في زمن كان ابهاتنا فيه في السودان زمان ما بيقروا، في مجتمعات معينه في السودان كانت محرومه من التعليم، لكن خليني اقول انه هم شجعوا بعض، انه هم شالوا بعض، انه المكان اللي بيكفيني انا المكان اللي انا فيه ده ممكن يكفينا نحن العشره، وممكن نطوره نحن العشره، وممكن يبقى أحسن، حتى العائد ممكن يكون أفضل يعني
1: وأكبر.
2: إحنا لو كنا، لو كان في سوق جنبيتنا، لو كان في مكان جنبيتنا واحد بيبيعوا فيه خضروات، خلاص المكان جنبيتنا اللي بيبيعوا فيه خضروات ده لو جزول تاني جنبه برضو فرش خضار، ما تفتكر إنه دي منافسة سلبية، ما تفتكر إنه دي منافسة سيئة، ما تفتكر إنه الزول ده قلدك، ما تفتكر إنه الزول ده حياخد رزقك، لا كده بيجوا في اتنين بتاع خضار، بكره حيجي ثالث ورابع، بعد شويه حيبقى سوق، بعد شويه حيبقى سوق، حيبقى في ملابس، حيبقى في حاجات تاني كتير، المنطقه كلها حتتنمى لما يبقى في سوق، لما يبقى في سوق هنا معروف فاتح 24 ساعه بيبقى في زوار كتير للسوق، فكلنا بنبقى بنبيع، بتبقى في دعايه لينا كلنا مع بعض، بيكون معروف انه الحته ديك لو انت عايز اي خضار في اي وقت حتمشي تلقاه هناك، لو عايز لبس حتلقاه، لو عايز اي حاجه من حاجات البيت حتلقاه هناك، فبيبقى نحن كلنا مع بعض نجحنا. ليه دائما نحن في السودان بنفتكر انه اخوي لو بيعمل نفس الحاجه معناته حيضيع يعني انا، فانا قبل ما يقوم هو يتغدى بي بيقول شنو في المساله يا سمعان، قبل ما يقوم ايوه انا افطر بيه قبل ما يتغدى بي، فانا اقوم شنو اطلع من المكان ده عشان تبقى الحته لي انا براي، وبعدين لما بقت الحته لي انا براي فما قدرت اديرها.
1: لكن يا ايفا لو معلش انا للمقاطعه وحشرك الناس في حاخد رساله مهمه جدا كتب لنا ادم عثمان زكريا. أستاذ آدم أشكرك جدا لصراحتك وشاركنا بموضوع مهم جدا في حياته، وأشكرك لصراحتك وإنك تقول حاجة فيك، ودي ما حاجة سهلة إنك تشارك يعني ضعفاتك قدام الناس، دي حاجة مهمة جدا وإحنا كلنا بنبني بعض. أشكرك جدا لثقتك وللحاجة اللي أنت كتبتها. لكن قبل ما أقرأ الرسالة أطرح سؤال جديد وإحنا ماشيين ونتكلم، لأنه كل ما نتكلم بيطلع أسئلة كثيرة بتساعدنا في النقاش، اللي هي دوافع المنافسة، الدوافع اللي بتكون أنا ما دار أسميها الشريرة، لكن الدوافع النابعة من قلب يعني ما بيحب الآخر، ممكن الدوافع الما كويسة دي تكون سبب إنها تخلق منافسة غير شريفة، وتكون المنافسة دي سبب في دمار مجتمع، دمار أسرة، دمار علاقات بين الأصدقاء. يا إيفا قبل ما أقرأ رسالة آدم وعثمان، فأنا في رأيي بشوف إنه لو كانت الدوافع سليمة جميلة للبنيان للتطوير، ده بساعد جدا أسر ومجتمعات وأصحاب وعلاقات تدوم لسنوات طويلة.
2: ده في حالة المنافسة بقت منافسة، في حالة المنافسة بقت بينه وبين سمعان عشان نحن نجود آدائنا، عشان نحن نحافظ الاثنين على نفس المكان ونبقى الاثنين أفضل.
1: أمين.
2: أو أنا أديه فرصة معي إنه هو يبرز ذاته، يعني يبقى هو بيقدم حاجاته وأنا برضو أقدم حاجاتي، فالأحسن واحد فينا هو اللي يمشي، وأنا أكون مبسوط إنه أخوي هو الأحسن، فهو اللي حيمشي وهو اللي حيعود. دي حاجة بتختلف شديد لما المنافسة تتحول لحرب، لما المنافسة بينه وبين سمعان تتحول لأنه أنا بحارب في سمعان عشان أنا أجي وأتقدم، وسمعان رغم الإمكانيات اللي عنده رغم الحاجات اللي عنده لكن أنا بظهر في كل الأوقات، بدل ما أنا أكون بساعد في أنه تبرز هذه الإمكانيات أنا بكون في كل وقت بساعد في أنه يخبو نجمي سمعان، في أنه يقع سمعان، في أنه يتكسر سمعان، في أنه أنا أطلع على أكتاف سمعان وأمشي هي دي الحرب. على فكرة اللي إحنا فيه في السودان بدأ بمنافسة وانتهى بحرب، انتهى بدمار، انتهى المنافسة بتبدأ بمقارنة، منو فينا الأحسن، أقعد أغارن نفسي بالناس، ليه فلان عنده امتيازات ليه أنا ما عندي، لازم الامتيازات اللي ادوها لي فلان ده يدوني لي أنا، طيب أنت ما عندك مقدرات،
1: ما عندك الملكة،
2: ما عندك المقدرات، في حاجة اسمها مقدرات،
1: ربنا ده وزنة
2: ويضاف
1: يعني مختلفة من التاني، كويس أنا عندي حاجات أنت يعني بقدر أبدع فيها ممكن إيفا ما بتعرفها، وإيفا عندها حاجات تقدر تبدع فيها سمعان ما يقدر، وكذلك الناس اللي بتسمعنا، لين احنا ما نصل لمرحلة انه الوزنة والموهبة والحاجة للدالين ربنا تكون هي سبب ابني بيها اخوي الثاني الدائر يطلع وكلنا نمشي للغمة. ليه ما نتعلم فكرة الاتضاع كما اتضع الرب يسوع المسيح له كل المجد؟ ليه ما نتعلم منه؟ لأنه قال تعلموا مني فأنا متواضع، متواضع وديع القلب، فنلقى راحة عنده. يعني لو اترسخت فينا فكرة الاتضاع إني أمسك بيد أخوي الثاني ونمشي لقدام، بلدنا هتتغير يا إيفا، بلدنا هتكون في وضع تاني خالص ونقدر نمشي لقدام.
2: يسوع قال كلام واضح، قال لو أنت عايز تكون في الأول خليك خادم،
1: تخدم الناس،
2: تخدم الناس. لما تخدم الناس، الناس هم اللي بيرفعوا،
1: تبقى عظيم،
2: بتبقى عظيم في عين الرب. وحتى الناس المخدومين بالنسبة لك ديل برضو هم بيشوفوا فيك مقدرات حتى مرات انت ما شايفة في نفسك. فكلام يسوع واضح، لكن احنا لازم في كلمة مهمة جدا لازم نقولها، الأمانة. لازم نكون أمينين في منافستنا، نكون أمينين في حاجاتنا، نكون أمينين في إننا ندي التاني اللي بيتنافس معانا فرصة
1: ودوافعنا تكون
2: إنه يبرز مقدرات. وقبل أنا ما قلت لك وزنات، قلت لك مقدرات. الوزنات كل زول ربنا أداه وزنه، وكل زول هو عارف وزنته وين وعارف وزنته في شنو. في الزول اللي بيعرف يتكلم في الميكروفون، وفي الزول اللي بيعرف يخرج الصورة، وفي الزول اللي بيعرف يكتب الكلام اللي بيتقال، وفي الزول اللي بيقدر يكون رئيس، وفي الزول اللي بيقدر يكون جندي وزنته إنه هو بيحب الجندية، وفي الزول اللي بيعرف يبيع خدار، وفي الزول اللي بيعرف يبيع جرايد، وكمان في الزول اللي بيعمل لنا العيش، وكمان وكل زول في المجتمع عنده وزنه، وكل زول ربنا اداه مقدرة واداه وزنه. الوزنة هي الحاجة الفطرية ربنا خلقها فيك اللي انت بتعرف تعملها، لكن المغدرة هي الحاجة اللي انت اكتسبتها، قدرة ربنا اداك ليها بعد ذاك، نميت الوزن اللي عندك، نميت الموهبة اللي عندك. انا بعرف ارسم، ربنا خلقني بعرف ارسم خلاص، لكن ما بفهم في الالوان. مشيت وقريت عن الالوان وشفت دافينشي بيرسم كيف، وشفت غيره بيرسم كيف، بعد كده جيت عرفت ارسم لوحة جميلة اجمل مما كانت انا برسمها. دي المغدرة اللي انا بتكلم عنها. فانت متى ما كانت عندك الوزنات، انت محتاج برضو انك تصغر الموهبة اللي عندك بمقدرات بتكتسبها بعدين، وربنا بديك القدرة دي انك انت تفهم وتعرف وتكتسب. فانا لو عندي موهبة وانت عندك موهبة، بس انت عندك مغدرة وانا ما عندي مغدرة، انت عندك القدرة انك تستخدم الموهبة دي بقوة، لكن انا ما عندي. انا عندي صوت جميل خلاص، كنت بغني، لكن انت اتولدت بترنم مثلا، وانا ما بعرف ارنم، ما مليان بالكلام اللي بقوله ده مثلا. فانا عشان عندي صوت جميل حطلع المسرح، حطلع ارنم، حقول هاي صوتي جميل، لكن ممكن احساسي ما يصل للناس، ممكن ربنا ما مستخدمني في ده. فدي الحاجات اللي بنتكلم عنها هسي، انك انت لا بعد كده ذاته انت ادي الناس فرصه معاك. يعني انا ما عارفه، لكن
1: السودان ما كبير يا اخي،
2: السودان كبير وفي حاجات كثيره طيب ممكن تعملها. خلينا ناخذ زي تقدر تاخذ
1: ده، ناخذ بعض الرسائل والكلام معاك طبعا جميل،
2: وانا مشتاقه للناس جدا، يعني عايزه اقول اسمع منهم خير.
1: بالمناسبه للناس اللي بتسمعنا من كل مكان، هذا البلد الجميل المتنوع، لو ان احنا قدرنا ندير هذا التنوع الجميل وبيقى بيناتنا منافسات شريفة، بلدنا هتتطور وحتمشي لقدام. لكن كل ما كانت دوافعنا تجاه بعض ما سليمة، تأكدوا حنعيش في حرب ودمار وخراب ونزاع وأشياء كثيرة جدا. لكن الله داعينا إننا نعيش مع بعض ونحب بعض ونقبل بعض ونكمل بعض. لكن لين إحنا دايرين دائما نبعد الآخر الممكن هو ما مننا. أنا وإنت نقدر نحب بعض، نقدر نقبل بعض. بالمناسبة دي واحدة من الحاجات الممكن تعالج مشاكلنا وأزماتنا في السودان. إيفا تعال ناخد بعض الرسائل وأسمع الناس وبعد ذلك نكمل. خلوني أبدأ برسالة قبل ما أخد رسالة ياسر. أنا كنت وعدت صديقنا آدم عثمان، هاخد ثلاثة رسائل نعلق عليها وبعد ذلك نرجع نكمل كلامنا، وحنتكلم في نقطة مهمة جدا اسمها الإمكانيات والمنافسة. الحلقة مليانة بالنقاش، أنا كنت بفكر إنه نتكلم في هذا الموضوع في عدد من الأيام لو الزمن يعني أو رتبنا في الأيام الجاية، لأنه نفتكر إن واحدة من مشاكل بلدنا لو أن إحنا ما أدرنا الحاجات بشكل صحيح أمورنا حتجود زي ما إحنا بنقول. آدم وعثمان بيقول يا أعزائي الكرام صباح الخير. صباح النور يا جميل وبيسلم علينا. أنا عندي مشكلة في الحياة، عدم الصبر على أي شيء، كان كيف أحل المشكلة دي؟ أحل المشكلة دي كيف؟ والسلام. شكرا يا آدم، زي ما أنا قلت لك إنك شاركتنا بالحاجة اللي عندك. أنا هتكلم مع الزملاء الموجودين أو بيسمعونا الأحبال بيسمعونا الآن، نساعدك ونديك بعض الخطوات العملية البسيطة إنك تعالج مشكلة عدم الصبر. آدم قال ما بقدر أصبر للحاجات، صعب صعب إني أصبر واستنى الحاجات. نحل آدم المشكلة دي كيف؟ بالمناسبة لو كل واحد فينا اعترف للتاني بالذلات بالأخطاء بالضعفات، إحنا بنسند بعض ونمشي لقدام. دي الحاجة اللي إحنا دايرينها، إننا نحب بعض ونكمل. أخذ الرسالة الثانية بعدين نعلق، ولا تحب اسمها إيفا؟
2: أنا أحب جدا جدا أسلم على آدم.
1: آدم بعدين نكمل. أوكي
2: آدم جداً. يعني صباح الخير عليك آدم، بجد أنت إنسان قوي جدا جدا جدا جدا، والرسالة اللي أنت كتبتها دي فرقت معي شخصيا شديد جدا، يعني فرقت معي، يعني أخذت علي أنا يعني تشفيني من حاجات، لأنه ساعات كثيرة كمان في المنافسة بكون قد عندنا ضعفات وعندنا حاجات ما بنقولها. لو مشينا أنا وإنت نقدم لوظيفة ما حنكون زي آدم، أقول يا خسمع أنا مثلا ما بجيد اللغة الفلانية، أو أنا ما بعرف أعمل المهارة الفلانية. ليه؟ لأنه بكون خايفة إنه سمعان يكون بيعرف يعمل المهارة دي فتروح علي الفرصة، فبعدين يقوم يدوني الوظيفة فأنا أقوم شنو اكتشفوا لي قدامي إنه أنا ما بعرف أعمل المهارة، فأكون أنا ضيحت الفرصة، ضيحت المؤسسة، ضيحت حاجات كتير جدا. لو كلنا بقينا زي آدم صدقوني سوداننا ده كان بيبقى بخير. لو كلنا بقينا بنقول أنا ما بعرف الحاجة دي، أنا ما بقدر أعملها، ساعدوني عشان أتعلم أعملها، ما كنا قعدنا في الجهل والضياع سنين كثيرة جدا، ما كنا وصلنا للوصلنا له من شتات، من فرقة، من حرب، من دمار، من حاجة غضض على الأخضر واليابس. لو كنا بنحترف بالغلط زي آدم كان كل زول كان احترف بالجزء بتاعه اللي هو غلطان فيه، وكنا وقفنا المنافسة، وكنا وقفنا التراشق بالكلمات، وحاجات كثيرة جدا مؤثرة علينا وجدانيا، مؤثرة علينا روحيا ونفسيا وماديا وكله. ليه؟ السبب فيه إنه نحن بنتنافس منافسة للأسف ما شريفة، والمنافسة الما شريفة ما بتعرف تقول أنا ناقص من الحتة الفلانية عشان أنا
1: وتنازل
2: لأخوي، خلوه هو يجي في المكان ده وأنا بعد ذاك لما أعرف المهارة دي حاجة معه.
1: طيب أستاذي آدم زكريا، أول حاجة بشجعك إنك تدخل لنا في الخاص، وأكيد الزملاء وإحنا هنتكلم معاك في آليات جميلة جدا تساعدك إنك تتعلم مهارة الصبر. العالم مليان بضيق، العالم مليان بشدائد ومصائب كثيرة جدا، ولكن دائما الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. أشجعك أدخل لنا في الخاص ونقدر نتكلم أكثر عن موضوع الصبر، وكمان ممكن نعمل حلقة نتكلم فيها كيف نقدر نصبر في الشدائد الكثيرة اللي بتمر بينا ونقدر نطلع إلى بر الأمان بسلام. أخذ رسالة من صديقنا ياسر. ياسر بيقول صباح الخير لمحجوب وإيفا، أهلا وسهلا كل التيم العامل في راديو سمر البرنامج الهادف والجميل. شكرا لك، شكرا، دائما بتلهمونا إننا نعمل برامج تقدر تفيد الناس. بيقول المنافسة شيء جميل وسمح وحلو شديد، زمن يكون الإنسان بيعمله صح، زي مثلا منافسة الطلاب العشر الأوائل في الفصل، كل مرة بتلقى في كم واحد دخلوا العشر الأوائل، وتاني منافسة الأبناء على السعي على رضا الوالدين. والله المنافسة حلوة شديد، بس عايز الزول يصفي نيته كويس يا إيفا ويخليها على ربنا، بس الزمن غير كتير، غير كتير، وفي ناس غير كتير في الناس. وشكرا لكل شكرا لكم، والتحية لكل الأهل والأخوان في شرق النيل والحاج يوسف. أنت من شرق النيل؟ لو أنت من شرق النيل أنا طبعا افتخر إني من شرق النيل الحاج يوسف وتولدت فيها، أعتز جدا بانتمائي لهذه الجمهورية الجميلة كما نقول يعني. وتحياتنا لأهلنا في الحاج يوسف، ربنا يحفظهم ودائما ويرد غربة الناس اطلعت من الحاج يوسف بنعمة ربنا. خلينا نقف يا إيفا في رسالة ياسر بيقول المنافسة كانت شريفة لكن هل الزمن غير ولا احنا تغيرنا؟
2: شكرا جدا. وبيطبع ناس الحاج يوسف هم مبدعين يعني في أفكارهم في رسائلهم في الحاجات اللي بيقولوها دائما يا سمعان. هو الحاج يوسف انتجت سمعان يعني, فأكيد أي زول بيجي من الحاج يوسف
1: يا سمعان يعني. أيوة
2: أي زول بيجي من الحاج يوسف يعني جمهورية اسمها شنو, أنا في لغب كده ما مذكية, جمهورية الجحفان. أي زول بيجي من جمهورية الجحفان دي زول مبدع. شكرا لك يا صديقنا من الحاج يوسف لأنه نبهنا الحتة مهمة جدا مهمة جدا في المنافسة, منافسة الأخوان في رضاء الوالدين. ودي الحتة المر بها يوسف, والمنافسة دي خلته يترمي في البير
1: بغيره عليه
2: بيقيره. فعشان كده قبل قلنا في فرق بين المنافسة والقيرة. يعني تخيل انه واحد يكون عنده 10 أولاد, وطبعا 10 أولاد دي يعني ما تصدقوا يعني احنا يعني 10 أولاد طبعا في الوقت عندنا في ناس بتاع حماية الأسرة والطفل, وانا طلعت قبل كده في برنامج يا سمعان قلت 10 أولاد كتير, لكن برضو تخيلوا زول عنده 10 أولاد
1: والعشرة أولاد ديل
2: كلهم بيتنافسوا انهم يرضوه. بيتنافسوا منافسة شريفة يعني, ما كل واحد بيجي يقول له يا أبوي شفت أخوي التاني ده كعب وما بيحبك وما عارف شنو الكلام اللي بيعملوه الأخوان مرات, الكذبات اللي بيقولوها أولادنا, كذبات صغيرة عشان يكسبوا بها رضانا ويبينوا إنه أخوانهم كعبين. ودي حتة شكرا يا صديقنا لأنك إنت نبهتنا ليها, لأنه المنافسة حتى نحن في أسلوب التربية الأسلوب اللي بنربي به أولادنا في البيت ده بخليهم بعدين يطلعوا يبقوا يا تناس وفهموا للمنافسة شنو. لما أنا طول الوقت أكون بشجع واحد من الأولاد بيجيب لي أخبار أولاد أخوانه دايما, أخوي ده عمل, أخوي ده سوى, أخوي ده قال, أخوي ده, فعشان يكسب رضاي ساعات كثيرة جدا ممكن يكذب, ممكن يختلغ, ممكن الكسر الكوباية منه فلان, ما عارف دفعه منه فلان, طيب السف اللبن بتاع البودرة منه فلان.
1: في واحد كده
2: محاولة التغرب للأم بأنه يكون بيقول لها ولا للأب بأنه يكون بيقول له فلان ده بس هو الكعب وانا كويس. فننتبه للحاجات دي للسلوك ده في أولادنا. لو نحن ربيناهم على المنافسة الشريفة أنه الأحسن أحسن أنه أحسن, بكلكم بتحبوني أنا كلكم بحبكم لكن كلكم بتتنافسوا عشان ترضوني, ده شي كويس. في الزول اللي بيجيب بدق لي خاتم, وفي اللي بيجيب لي توب, وفي اللي بيجيب لي دستة كوبايات, وفي اللي بيجي بس بيخدمني, وفي اللي بيجيب لي كوز موية بارد إن شاء الله مين الزير, وفي اشوف لما نيجي جارين على ابوهم تلقاهم خدمات مختلفه, في اللي بيجيب له سفنجة البيت, وفي اللي بيشيل منه الكيس, وفي اللي بيجيب له جاك مويه, وفي اللي بيجي بيقعد بيونس وبيقول له ابوي ما شفت الليله طبعا طبخوا لنا عملوا لنا ملحبان مفروكه سمح خلاص. فكل واحد فينا بيرضي ابوه بطريقته. الحته دي حته مهمه جدا جدا في تربيتنا, ولانه الاسره يا سمعان بيقوم عليها المجتمع كمان.
1: بالتاكيد لو اسره صحيحه مجتمعات حتكون صحيحه. لو احنا علمنا اولادنا إنه رضا الآب تكون الدوافع فقط دوافع الحب, والمنافسة نفسها تكون الدوافع دوافع الحب. إيفا ندي مساحة أكبر للناس ونحن نعلق على الرسائل. شكرا جدا للحاجات اللي أنت بتقوليها. أكيد نقاشنا الليلة
2: إحنا ما محتاجين لمحاور لأنه هم ما شاء الله
1: طبعاً
2: الجحفان برسلوا لهم يلا يا ناس باقي الجمهوريات الثانية ولا الولايات الثانية ناس مدلمان يعني أنا لحد هسي ما شفت منكم زول يعني
1: بالتأكيد تقدر تورونا أنتوا بتسمعونا من وين. كل الناس بتكتب, لو حبيت تكتب اسم المنطقة بتاعتك ما في مشكلة, كلنا واحد بغض النظر كنا من وين. في النهاية نحلم إنه نكون في سودان جميل يجمعنا بغض النظر عن مناطقنا وقرانا وبوادينا وحوارينا ومدائننا المختلفة. رسالة أبو تيمان. أبو تيمان يا جميل إزيك, صباح الخير عليك وأتمنى تكون بخير, وسعيد جدا بطلتك الصباحية وأشجعك إنك تسمع صباح بلدنا في كل يوم من راديو سمر. أبو تيمان بيكتب صباح مبارك بوجود المباركين. شكرا لوجودك يا بركة. يمكننا منافسة الآخرين بطريقة عادلة. أول حاجة خلينا اكتبها هنا لو سمحت, بطريقة عادلة ننافس لكن بطريقة عادلة من خلال, وكمان يورينا الطريقة, من خلال تطوير أنفسنا وبذل جهدنا دون ظلم أو غش, دون ظلم أو غش. ولو في طلاب يسمعوني أتمنى, وإحنا بننافس في بعض في المدارس احنا ننافس الزول اللي قدامنا بحاجاتنا اللي احنا واجتهادنا ومذاكرتنا ما نشيل البخرات. وطبعا اتمنى التوفيق لطلاب المتوسطه الممتحنين في هذه الايام، ربنا يوفقهم ويوفق كل طالب موجود في اي بقعه من السودان، الرب يحفظ طلاب السودان ودائما متفوقين. اكمل الرساله: دون ظلم او غش او التقليل من الاخرين، المنافسه الصحيحه تكون بالاجتهاد بالاحترام بالالتزام بالقواعد. انا ممكن اجي الاول، لكن هل التزمت بالقواعد؟ عندك طبعا تعليقات كثيرة، خلينا نكمل الرسالة. رسالة مليانة، شكرا يا أبو التيمان. الالتزام بالقواعد وليس بأخذ حقوق الناس دون إفساد فرصهم، وبالتالي قارن نفسك بنسختك السابقة أكثر من مقارنة نفسك بالناس، وإذا ربحت فرصة تأكد أنها جات بجهدك وكفاءتك لا بالواسطة ولا بالظلم. حقه يا أبو التيمان، نقفل وخلاص ونتلاقى بكرة في حلقة جديدة، ولا رأيك شنو؟
2: أكيد، وأنا زي ما قلت لك يعني مستمعين سمر يعني
1: ناس رائعين جدا،
2: ناس رائعين جدا، وناس بيناقشوا يعني من أرض الواقع وبحكمه ببساطة جدا مريحة.
1: شكرا شكرا.
2: يعني في كذا حتى هو ذكره وقاله،
1: أنا وقفت في كم نقطة
2: منافسة. أول حاجة طبعا أنا في ذاكرتي طبعا واحدة من المواقف الصعبة جدا، كنا في امتحان الثانوي،
1: ما تقولي لما خطت لك منافس عادي،
2: كنا في امتحان الثانوي، لا كنا في امتحان الثانوي، بعدين يعني بصراحة وأنا هو بحترف على الهواء الناس دفعتي قروا معي إحنا غررنا إنه نكشف، يعني الزمن ده بقول لك نكشف من البخرة.
1: يعني أنت هسا نجحتي في المتوسطة،
2: ما في المتوسطة ده، في الثانوي مش أنا نجحت، هو إحنا كده دفعة مع بعض يعني. قعدونا جنب بعض فإحنا غررنا إنه نكتب بخرة ونشيلها معانا يعني. أنا ما حقول لكم سنة كم طبعا عشان ما فضح باقي الناس. ففي اليوم ده
1: حنراجع شهاداتك.
2: أسمع، في اليوم داك قمنا شلنا البخرة دي، والبخرة كان هي كان شنو ظهرت الحركة بتاعة تصغر الطابعة كانت تديك بخرة صغيرة، فكانت في واحدة شايلاها، فالمهم قمنا بخرنا طبعا معنا يا جماعة عشان ما تفهموني غلط خلاص، فقمنا بخر يعني قاموا الناس بدوا شنو البخرة بدأت يتداولوها يعني كل زول يشيل يديها للتاني يشيل يديها للتاني، فكانت عندنا واحدة صعبة شديد، فهي بعد ما خلاص قامت كشفت، أول ما قامت كشفت ولما البخرة وصلت لزول تاني قامت طوالي نادت المراقب
1: فضحتكم لأنكم استخدمتوا آلية غير صحيحة.
2: ما هي استخدمت معانا نفس الآلية الغير صحيحة، ما نحن متكلمنا
1: عن محاولة التقرب لزول اللي عنده السلطة يعني.
2: ما نحن متفقين اتفاق من برا إنه يا أخواننا ديل يا أخي العربي ده واقعين فيه شديد خلاص، فالناس إحنا حنكشف يعني، بس مكتوبة القواعد بتحت العربي يعني ما عارف الأفعال شنو حاجات زي كده يعني، فإحنا حنكشف الجزء ده يعني إحنا واتفقنا على الحاجة دي خلاص يعني إحنا كلنا حنستخدم نفس الحاجة دي، فاستخدموها نص الناس، أنا غايته من الناس اللي ما جاتني البخرة يعني، لكن نجحت في امتحان العربي.

0: فكرة. كان ممكن من برا تقول يا أخواننا نحن ما نضخ فيرة والآلية دي غلط. أو ما نستخدم بخرات في الامتحان. أو اللي أنتوا بتعملوه ده غلط. أو خافوا ربنا في اللي بتعملوه. أو أو أو أو. في خيارات كثيرة كان ممكن تعملها. لكن لأنه هي من الأول كانت يعني مع البنات ما علاقتها ما حلوة في الفصل. كانت ما الناس ديرة اللي حتصل لهم البخرة دي ما عارفة في نفسها كان في شنو. يعني صراحة كان موقف صادم جدا. حاجة صعبة جدا. فأنا مرات أستخدم نفس الآلية لكن في المنافسة لما نزول تاني يستخدم الآلية دي ذاتها فأقوم عيبة. دي واحدة من الحاجات بعد ما أنا استخدمتها. لو هي طيب لو هي كانت غلط أنا ما استخدمها من الأول. لو هي كانت غلط لو كان الآلية اللي أنا مستخدمة عشان أنجح دي غلط من الأول ما استخدمها. ولو أنا عندي رأي في إنه الحاجة دي ما تستخدم من الأول أكون واضح في رأيي. لكن ده اسمه رياء على فكرة.
1: التظاهر إني أنا كويس.
0: التظاهر إني أنا كويس أو أنا معاكم موافق نقعد نتفق على حاجة بعدين شنو اسمها خيانة الحاجة دي. فأنا ما بعرف واحدة من الحاجات بتحت المنافسة برضو إنه الزول بيخون. يعني دي واحدة من المواقف جات في ذهني وأنا ما متذكرة وأقرأ الرسالة يا سمحان طبعا حق الزول لكن أنت أول ما قريت وجات
1: أنا هكمل فيها. لكن يا إيفا يعني إحنا لو ما غيرنا آليات المنافسة في بلدنا تأكدي تماما أجيالنا حتضيع. دي حاجة. حاجة تانية زي ما قال أبو التيمان في الرسالة بتاعته نصنع يعني أرضية كويسة. أنا بضيف الحاجة دي يعني إنه إذا توفرت الآليات المناسبة للمنافسة والإمكانيات زي ما بتتوفر لك أنت يا إيفا تتوفر لي الحاجات تتوفر لأبو التيمان تتوفر لي آدم تتوفر لي زول في السودان لأنه في زول عنده الإمكانيات قادر ينافس وفي زول ما عنده ما إنه عنده كل الإبداع وعنده الحاجات لكن ما عنده الآليات اللي بتساعده إنه يصل. فليه ما تتوفر لنا زي ما بتتوفر للناس؟ فدي واحدة من المشكلات والأزمات الكبيرة اللي نحن واقعين فيها كسودانيين إنه الحاجات ما بتتوفر لنا بصورة عادلة. أبو التيمان يتكلم في النقطة دي إنه لابد يكون في عدالة منافسة ما تكون بصورة يعني قوانين تمنعني إني أنا أصل. الحاجات اللي ممكن تكون مناسبة معك أنت ما مناسبة معي أنا. فأنت بتوفر آليات بتناسب واقعك وبتناسب بيئتك أنت في الزمن اللي أنا بتوجه فيه.
0: لازم يكون في تكافؤ. يعني في المنافسة لازم يكون في تكافؤ. لازم يكون الشخصين اللي بتنافسوا زي ما عندنا في لعبة الكورة يا سمعان يعني لا. فريق فيه 11 نفر فريق فيه 11 نفر ما حقول لي واحد انتوا ألعبوا بـ8 أشخاص والتانين ألعبوا بـ11 صح؟ أنا ما بفهم في الكورة كتير لكن نفس الفريق في تكافؤ
1: بتتوفر له نفس الحاجات
0: بتتوفر له نفس الإمكانيات. فأنت ما ممكن تقول لي زول تعال اتنافس وما في تكافؤ في المنافسة دي. أديت زول امتيازات وديته حاجات وما أديت التاني حاجاته. يعني لم يعني لما تظلم لما تحجب إمكانيات من شخص حيتنافس ولا حيخش منافسة كده دي ما اسمها منافسة. كده اسمها أنت مهدت طريق لزول تاني يطلع بالساهل وما يكون وممكن داك يكون عنده مقدرات يكون عنده خبرات يكون لكن زي ما أنت قلت ما قدر يوصل
1: لأنه أنت ما وفرت له
0: مرات
1: معلش أنا للمقاطعة إنك قال لو ربحت فرصة جاتك فرصة اتأكد يا عزيزي يا غالي إنه المنافسة دي جاتك بجهدك أنت بكفاءتك أنت ما بالواسطة ولا بالظلم. يا أخي زي ما أنت بتوفر للناس الموجودين في الحجوز في الحاجات وفر للناس الموجودين في الرياضة الحاجات وفر للناس القاعدين في عبر القاعدين في دنقل القاعدين في حلفة القاعدين في الجزيرة القاعدين في الدمازين القاعدين في جبال النوبة القاعدين في الغرب زي ما أنت بتوفر الحاجات للناس. فيلا بالطريقة دي يا إيفا بلدنا هتختلف. بالمناسبة في حاجات لو نحن قدرنا نحلها يعني أنا ما بصنع موانع للناس عشان ما تصلني لأني أنا خايف. بالمناسبة برضو كل ما كانت الدوافع خوفي على مستقبلي على مكانتي على سلطتي على حاجات كثيرة بتخليني أصنع موانع إنك ما تصل أنت
0: أكيد. وهذا كمان بيسموه يعني احتكار السلطة والثروة. نحن ما دارين نتكلم في السياسة سمعان الله يهديك ما دارين نتكلم في السياسة
1: لكن لا نتكلم بشكل عام يعني
0: لكن بشكل عام كل ده اسمه احتكار ده اسمه
1: حتى
0: احتكار.
1: الحقيقة ذاتها يعني أنا عشان أصل للحقيقة وفر لي الحاجات
0: ده اسمه احتكار مثلا يا سمعان. يعني خلينا الحاجات الكبيرة لكن نقول مثلا نقول في زول عنده

0: دكان. قام جاب زول تاني الدكان ده يعني زي المهم دكان كبير شويه, فجاب زول تاني قام قال له يا اخي ساعدني في الدكان ده بيع معاي وكده. فبعد يومين الدكان كبر شويه قام جاب زول تاني عشان يبيع معاه. عارف الراجل الاول اللي بيبيع ده لو ما عنده الكفاءه لو ما واثق في نفسه حيسعى جاهدا انه يطرد جابه هسي ده, عرفته؟
1: نعم.
0: ليه؟
1: لانه بيهدده,
0: لانه بيهدده, لانه ذاك لو بيجي تعامله مع الزباين احسن صاحب المكان حيثق فيه اكتر, حيسلم الدرج بتاع القروش, حيكون عنده, وخصوصا اذا كان الاول ما امين
1: بيسحب منه البساطه
0: ما حيكون يعني. الاول لو كان ما امين لو كان بيشيل الفكه بيزيد في السلع شويه قروش ما بيتعامل ايوه. فالجابه جديد ده حيجي شنو حيجي ضايقه فهو حيكون ما داير. اي زول بيرفض المنافسه الشريفه ما حيكون زول امين, لا حيكون زول امين, حيكون فيه جوانب قصور مخفيه نحن ما شايفينها. زول ده بيكون زول ناقص في حتت كثيره, يا اما بيكون ما قدر المكان اللي هو فيه, او كمان بيكون او بيكون ما امين في الحاجه دي, فما داير زول يجي يضايقه, ما داير زول يجي يفضح عيوبه, ما داير زول يجي يكون معه في نفس المكان, ما داير منافسه شريفه عشان هو ما حيقدر بالطريقه العديل, فحيستخدم طرق ملويه كثير. حيمشي لصاحب المحل ويقول له يا اخي الزول ده ما بيعرف يبيع, والزول ده ما بيعرف يتعامل مع الزباين, والزول ده انا شفته شال درج, والزول ده بيقول انك انت بتعلي السعر بتاع الحاجات, والزول ده والزول ده والزول ده, فبتاع المحل حيرفض, حيطرد حيطرد الزول اللي جابه جديد. ليه؟ لأنه واثق في ذاك وذاك قديم وذاك موحل. فلكن برضو خلينا ناشد نقول للناس كده, كل المؤسسات اللي في بلدنا, كل المؤسسات السودانية مفروض تنتبهوا للبياع التاني اللي بتجيبه بعدك ده.
1: لو ما انتبهنا يا إيف أمورنا هتبقى صعبة. طور نفسك, عالج كل مشكلة موجودة جواك عشان تقدر بكرة تلقى فرصة أفضل. وللناس اللي كمان ماسقين الحاجات في يدهم بنوصي وبنشجع إنكم توفروا الحاجات لكل الناس. الرسائل كثيرة, يلا زي ما أنا وعدت الناس حقرأ كلها, ما همشي من هنا وإلا قريت كل الرسائل بنعمة الله. طيب نقرأ ونعلق سريع جدا. آدم وعثمان بيقول ممكن سؤال تاني؟ طبعا طبعا يا آدم, تقدر تسأل ألف مرات, وراديو سمر ليك أنت ولكل سوداني, تقدر تسأل والله يدينا قدرة إننا نقدر نجاوب على كل سؤال حسب الرجاء الذي فينا. طيب كوكو بيقول صباح الخير صباح بلدنا الجميل, أتمنى لك يوما يملاه الحب والتفاؤل. أستاذة إيفا أستاذ سمعان محجوب لكم التهاني والتبريكات, شكرا لوجودك معنا. بتعاين للمنافسة كيف؟ بتفتكر إنه بلدنا السودان فيها منافسة شريفة كويسة, ولا وجهة نظرك في هذا الموضوع كيف؟ شاركنا وأنا مستني طبعا رأيك. طيب بيشوي أهلا وسهلا, لو أنا قريت الاسم صح, المنافسة الحقيقية مش إنك توقع غيرك, لكن إنك كل يوم تبقى أحسن من النسخة القديمة منك. في ناس فاكرة المنافسة حرب وإنه النجاح لازم يكون على حساب حد. في ناس بتفتكر كده, في ناس بتفتكر إنه عشان أنجح لازم أطلع على حساب زول. ليه يا زول؟ ما ممكن. لكن أقوى ناس شفتها كانت مركزة في شغولها وتطويرها وتعبها, مش مراقبة الناس. المنافسة الصح بتخليك تتعلم وتتعب أكتر, تقوم بعد كل وقعة وتفهم إنه مكانك ما في زول بياخده, ما بتأخذ بالكلام, بالسعي والثبات. وأخطر نوع منافسة لما الواحد يدخل في سباق ما بتاعه ويفضل يقارن نفسه بالناس وينسى طريقه, إنه كل واحد له توقيته, له معركته, له الرحلة بتاعته. ما في زول شايفة. نافس بشرف, أفرح لنجاحك, أفرح لنجاح غيرك, لأنه الرزق ما محدود, والنجاح الحقيقي عمره ما كان ضد أي زول. نافس بشرف, حاجة جميلة, عبارة في غاية الروعة. كل زول عنده معركته, ما تشغل نفسك بمعارك الناس, أبني نفسك. ولا كيف يا أيوه؟
0: ما تقارن نفسك. إحنا ممكن دائما كشعب سوداني عندنا عقدة المقارنة. هم عملوا يا أخي, حتى نحن لدرجة إنه نحن سمعان أيامات العيد دي بتكون أيامات هم بالنسبة لنا يعني, وخلاص العيد جاي الناس مفروض تكون فرحانة, لكن الناس بتكون هامة كده شايلة هم أن إحنا جيراننا ديل ما عارف جابوا ستاير جديدة وإحنا أستي ما جبنا جابوا ملايات إحنا ما جبنا والخبيز من وين؟ ليه بنكون شايلين هم أيامات العيد؟ واحد من الشعب السوداني يسأل نفسه إحنا ليه أيامات العيد ما بنكون فرحانين؟ لأننا بنكون خايفين ما نجيب زي ستاير الجيران، ما نجيب زي ملاياتهم، ما يكون عندنا فرش زي فرشهم، ما نقدر نشتري شيالة جديدة، ما نقدر نشتري لأولادنا هدوم جديدة. عشان كده دائما الأيامات اللي بتكون صابغة العيد ما بنكون عايشين فرح، والعيد أصلا مفروض يكون جاي للفرح. أضيف لكده إنه نحن أعيادنا ذاتها كلها بيجت هم وكلها بيجت بارود، لكن برضو حتى الفرح البسيط ده نحن ما بنقدر نتهنى به. وليه؟ لأنه دائما فهمنا ماشي وماشي للمقارنة، نحن بنقارن أنفسنا بالآخرين. ليه بيعرف يعمل كده؟ أنا ذاتي بعرف أعمل، لدرجة إنه مرات بتسمع زول بيغني يعني أنت بتستغرب هل هو سمع صوته قبل ما يغني؟ وخليني أقول لك برضو مرات بتسمع زول بيرنم هل هو سمع نفسه؟ هل هو في الوقت ده قلبه يعني حاسب الترنيمة اللي هو بيقولها دي؟ مرات كثيرة جدا نحن المغارنة دي هل بتخلينا نخوض حروب ما بتاعتنا، نخش في منافسات ما حقتنا، ما عندنا لا وزنات، ما عندنا لا إمكانيات، ما عندنا مهارات عشان ننجح فيها. لكن ده اللي بيجيب الأساليب الملتوية في إننا نحن ننجح، لأنه أنا ما عندي إمكانيات للحاجة دي وما عندي مهارات فيها، فأنا شنو بحاول أخفي التاني اللي عنده مهارات اللي عنده إمكانيات عشان أقوم أنا أجي شنو، أنا أجي بالإمكانيات البسيطة اللي عندي أكون أنا أفضل واحد وأنا الهس المتاح بالنسبة لكم. يلا داك ما فيش هتعملوا شنو، أنا المتاح بالنسبة لكم فحتاخدوني أنا المتاح بدل ما المكان يكون فاضي. فده اللي بيحصل دائما في بلدنا السودان، وده اللي بتوصلنا له المنافسات، بتبقى حروب كثيرة، بتبقى أجيال كثيرة في النص اتعصرت، ما اتعلمت كويس، ما في بنية تحتية كويسة، ما في ناس طلعت لفوق، حاجات كثيرة كثيرة كثيرة جابت لنا المنافسات زي كده. فأنت أول حاجة لما تجي تنافس في حاجة خليك أقعد مع نفسك، شوف أنت عندك وزن شنو، وأخوك التاني ده عنده وزن شنو، شوف انت عندك مهارات شنو للحاجه اللي انت عايز تعمل، او الوزن اللي عندك، او الموهبه اللي عندك. اشوف طريقه انمي الموهبه اللي عندي، اشوف طريقه ابقى انا افضل، بس ابقى افضل فعليا ما ابقى افضل شكليا، لانه برضو مرات يا سمعان في المنافسه نحن عندنا الافضليه شكليا، برضو الافضليه شكليا دي انا بكون بعرف بتكلم سامح، بكون بعرف بعبر عن نفسي خلاص. ممكن يكون في زول تاني ما بيمتلك أدوات التعبير عن نفسه، أو زول متواضع لدرجة إنه ما داري يعبر أصلا عن نفسه، فأنا أقوم أستغل ده في إنه أنا أقوم ألمع نفسي، أنا أقوم يعني خطابي خطاب واو، خطابي كويس، خطابي بيرضي الزول اللي بيسمعه، فأنا أقوم أستغل ده برضو. فبيبقى شنو شكليا، فبيبقى شنو شكليا أنا عندي خبرات، شكليا أنا زول كويس، شكليا أنا زول ناجح، بس لما نجي في العمليا بيبقى الوضع صعب جدا، وببقى أنا بقول لا لا لا، مفروض نحن نستعين بصديق.
1: طيب رسائل جديدة وصلتنا، أشكر إيفا وأشكر كل الناس اللي انضمت لنا. رحاب بتقول لنا السلام عليكم، موضوع جيد. المنافسة شيء مباح كأمر سلمي ورياضي، وكمان قال ضروري للإبداع خاصة مجال التعليم. مثلا أنا لقيت شركات عالمية بتتنافس ببعض المنتجات وتعمل أشكال يتنافسوا عليها في السوق، وده نوع من الابتكار زي أنواع التلاجات من شركات مختلفة، أدوات المطبخ، التنافس بسلام شيء مهم، وبالذات بمواردنا المحلية، والتنافس الذي لا يهلك الاقتصاد المحلي تنافسه ولكن بالسلم وبالتطوير. لو قدرت ألخص من رسالة رحاب، بتنافس بسلام، كلمة عميقة جدا، ما تكون فينا أو بيناتنا حروب وخصام أبدا، إحنا دايرين نصل لفكرة إننا نكون شركاء في هذا الوطن، ما خصوم يا إيف، لكن نتنافس بسلام.
0: بسلام دي وبحب بتحمل معنيين، يعني سلام إنه ما تكون في مشاكل بيننا، المنافسة دي ما تبقى حرب، والمعنى الثاني سلام روحي لي أنا ذاتي. ساعات كثيرة جدا ونحن بنتنافس بنفقد سلامنا نحن الذاتي، بنفقد سلامنا، بنبقى طول الوقت بنفكر يعني طيب أنا لو فشلت، طيب هو لو نجح، هو لو نجح هيجي يعني زي ما بقوله يفتري علي، هيجي يتكبر علي، لو نجح هيجي يعمل الحاجة الفلانية. فأنا لو فشلت أنا حكون أنا يعني دائما بنقعد نحسب حسابات زي دي كتير جدا, بنفقد فيها سلامنا الروحي, بنفقد أماننا نحن قدام نفسنا, بنظهر يعني حاجات فينا قدام نفسنا ما مفروض يعني مفروض نطرودة أصلا. مفروض المنافسة اللي بتفقدني أماني الشخصي, بتفقدني سلامي, بتفقدني إيماني بمقدراتي, بتفقدني إيماني باللي خلقني إنه بيفتح لي أبواب تانية لو ديت قفل, بتفقدني الأمانة بتاعتي. الربنا قال لي كده, أنا بأتمنك عليها, قال لي إنه أنا حبوا العالم, حبوا بعضكم بعضا, سوري, أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. بتفقدني محبتي للناس التانين, بتفقدني محبتي لإخواني ديل, ببقى أنا بشمهم مما أجي في محل كده والقام بتضايق بكشر وشي. المنافسة اللي بتخطني في عدم سلام لي أنا ذاتي
1: ومع الناس
0: مع الناس دي مرحلة بعيدة شديد. لكن في الأول ممكن أن إحنا زادنا, ممكن زول بتنافس معاك طول الوقت لما تجي في محل بتكون متضايق إنك أنت تلقاه خلاص, حتى لو يتنافس معك في الكلام. قول الناس الحاجة دي أكتر حاجة بيحسوا بها اللايفاتية, الناس اللي بيعملوا لايفات وبيرفعوا ناس في منصاتهم مثلا, فلان متنافس مع فلان خلاص, وأنا بتكلم في المنصة بتحتي وما أخذ راحتي, أول ما يجي زول منافس لي أو يجي زول من الحقل الآخر زي ما بقوله طوالي بيبدأ تلقاه بتململ, حتى خطابه بيتغير, تلقاه ما حاس بأمان في وجود التاني ده.
1: نعم.
0: ما حاسس بأنه هو قادر يتكلم حتى لو كان بيتكلم كلمات محبة في الوقت ده, لكن تلقاه هو فاقد المحبة أصلا, ما قادر يحب التاني. حتى لو كان بيتكلم عن السلام لكن فعليا هو سلام وهو الروح مزعزع جدا ما قادر. فنحن المنافسة اللي بتودينا للحتات اللي بنفقد فيها سلامنا, نحن خليك من السلام اللي السلام العالم اللي بيشمل وقف الحريب وإننا ما يكون في مشاكل بيننا وإننا ما نكون بنعادي بعد, خليك من ده اللي بيفقدنا نحن سلامنا الداخلي. مفروض نوقف طوالي منافسة بتفقدني ذاتي, لما تفقدني سلامي, لما أفقد سلامي, لما أفقد أماني بفقد ذاتي أكيد.
1: بالضبط. وكمان أشجع الناس اللي بتسمعنا, خلونا نخلق منافسات فيها نوع من السلام والحب والرضا والاحترام والتقدير والالتزام بقواعد المنافسة. أي منافسة بتزرع خصوم ومخاصم بين الناس, محتاجين نبتعد منها ونكون في سلام مع الآخرين, ونكون سلام في سلام مع أنفسنا وسلام مع الله. أخذ 5 رسائل وبعدين نرجع نكمل المحاور اللي احنا واضعينها, لأن في محاور مهمة جدا دايرين نتكلم فيها اللي هي ذهنية العالم وكيف الكتاب المقدس بيشجعنا إننا نتنافس بشكل جميل. خلونا أخذ رسالة كوكو وميمي وأستاذنا الجميل مايكل موجود معنا كمان بيسمعنا. أنا سعيد, كوكو بقول كده, بالمنافسة لأنها بتشجعنا على التفوق والتقدم, بتتيح لنا فرصة لتطوير مهاراتنا وتحسين أدائنا, كما أنها تساعدنا على بناء الثقة بالنفس والشجاعة وبتبني الروح الرياضية والتعاون مع الآخرين. التحية والتقدير ليكم من أم درمان. يا سلام أم درمان الجميلة, وتحياتنا للناس في أم درمان, ربنا يحفظكم. المنافسة هي المفتاح للنجاح. ميمي كمان من جوبا بتقول لنا من جوبا, سلام سلام الله أمين. الكتاب المقدس بيعلمنا عن الأمانة في كل شيء, الأمانة في كل شيء. لو حبيت إنك تنافس خليك أمين مع نفسك, ما تخلق حاجات ما كويس عشان تصل, وفي النهاية ربنا شايفك يا عزيزي, أنت بتعمل حاجات كل ما أنت بتخفيه لابد في يوم من الأيام يستعلن للناس. الأمانة في كل شيء, عشان كده حتى ونحن بنتنافس لازم نكون أمنا بدون غل أو غش, نكون أمنا يا إيفا. الأمانة كبير, تناولنا الجزئية دي. أخذ رسالة اللمين بيسلم علينا, رفاعي بيدعو الناس يتواصلوا معانا. بطرس بيقول كلامك جميل جدا يا أختي. وإبراهيم جبريل بيقول حلقة أو حلوة الحلقة ومنورة ومتمكنة مقدمة البرنامج. أشكرك يا إبراهيم, ودائما بنحاول إننا نسعى ونفتش ونقدم الأفضل. الرب يباركك يا إبراهيم. لو حبيت تسأل عن أي شيء وإحنا مستنين كمان طبعا رسالتك ووجهة نظرك في موضوع المنافسة وفلسفة ومعايير العالم المختلفة. العالم مشى بعيد جدا في موضوع المنافسة، ولكن إحنا كمان كسودانيين دايرين نتعلم الآليات الصحيحة للمنافسة وتكون شريفة ودائما مليانة بقيم الحب والتضحية، البذل والعطاء، الخير للآخرين. مايكل بيكتب بيقول: أستاذي مايكل يا جميل إزيك؟ خلينا أقرأ رسالتك بعد ما نعلق مع إيفا، بعد ذاك نرجع لمايكل لأنه شايف الرسالة بتاعته طويلة. تفضل يا إيفا.
0: حتى ذكرتها صديقتنا الجميلة، أول شيء شكرا جدا للناس اللي تشجعوني، أنا بحتبر تشجيع ووسام على صدري يعني وضعه على رأسي تاجا. الناس اللي بيقولوا الحلقة جميلة، هي جميلة أكيد بيكم وكل الناس اللي بيتابعونا في سمر. الكلام اللي قالته صديقتنا العزيزة إنه لازم تكون أمين، لازم تكون أمين مع نفسك، أمين في يعني أمين في إظهار مواهبك، أمين في كل حاجة. لأنه سمعان نحن لو مشينا في الدنيا دي بالأمانة، بس الأمانة بتوفر الأمانة على فكرة، وهما الاثنين قراب جدا من بعض، في حاجة كده بتربطهم. كونك تكون أمين فده بيوفر لك أمان، كونك تكون صادق مع نفسك، تكون جواك هو براك. لكن ساعات كثيرة جدا نحن في المنافسة طبعا بيكون الجوة ما يهو ذاته البر، بيكون في حاجات كده مخفية، بيكون ويبقى في النفس شيئا من حتى لو أنا ما نجحت المرة دي، بس عشان الزول ده أصلا يلا شفت شيئا من حتى ده بيخرب أي حاجة. أنا ما نجحت المرة دي لأنه أنا ما اجتهدت، لأنه أنا ما ذاكرت، لأنه أنا ما بعرف أعمل الحاجة، لأنه عنده مهارة تانية أنا ما بعرفها. يا أخي نجح ربنا يوفقه، يا أخي حتى لو كان نجح بالغش ربنا يوفقه، وأنا حاجتهد أكتر، ما حقوش وحاجتهد أكتر، والمرة الجاية حنجح بتفوق وأنا حساعده في الحاجة اللي هو نجح فيها دي. لكن إحنا للأسف وللأسف الشديد جدا قعدنا سنين كثيرة ما عندنا كده. وخليني أرجع لحاجة مهمة جدا، سمعان المرات كثيرة جدا المنافسة اللي بتتحول لمنافسة ما شريفة دي، بيبقى المنافسين الاثنين اللي حول المنافسة بتاعتهم لحرب بيبقى في طرف ثالث أو في طرف خفي هو اللي خلاهم يصلوا للنتيجة دي. ونحن ده حاصل عندنا في السودان كثير جدا في سياساتنا الكبيرة ولا سياساتنا الصغيرة، حتى في مجتمعاتنا. لما انت تكون بتشجع ولدك يقوم يجيب لك وشايف يا اخوان كل مرة كسر الكوباية، امي عمل ما عارف شنو بالكذب، وانت ما تتحرر الحاجة دي وما تدقق فيها، الرب قاعد يقول لنا كده اي حاجة لازم. حتى لو ولدك جقل لك اخوي ده يا الام ست البيت، لو ولدك جقل لك اخوي ده كسر كوباية، لازم تمشي وتشوف وتحقق إنه هل هو كسر الكوباية ولا هو ما كسر الكوباية. لكن كنوع من المنافسة بين الأخوان الاثنين ديل، واحد داير يكسب رضاي ودار يكون هو كويس ويطلع الثاني كعب. أنت بتربي نفس الزول اللي بيقول أخوي كسر الكوباية بالكذب ده، هو نفس الزول اللي حيطلع على المجتمع ويدمر كثيرين جدا عشان هو يجول الأول. وقبل ما نبخر نحن كلنا من البخرة بقوم بديها للمراغب يعني.
1: طيب
0: فعشان كده لازم نحن ننتبه من سلوك أولادنا، لازم ما نكون الطرف الثالث اللي بيخلي المنافسة تكون ما شريفة. لما أنا أقوم مثلا أقوم أنادي سمعان يا سمعان، طبعا أنت يا سمعان زهل مقدم برامج رائع جدا وعارف شنو، يا سمعان أنت برضو زهل يا أخي رائع جدا، وبرضو أنا بشجعك إنك أنت شنو لازم تجي قدام إيفا. بعد شوية أقوم أجيب إيفا، يا إيفا هاي أنت سمعان ده ليه بدي اسمه وابك كده، بكون عملت شنو، خلقت نوع من المنافسة الشريفة بين إيفا وسمعان. وقلنا والنميمة الكثيرة في المنافسة، يعني في ناس نمامين، في ناس منافسين وبتنافسوا، وفي ناس تانين نمامين بيوعدوا بينقلوا بيجيبوا منك بيشيلوا منك بيودوا. يعني اللي بيجيب لك خليك عارف انه بشيل منك برضو بودي لناس تانية وبيودي بشعب المواضيع. فنحن في بلدنا على المستوى الكبير للأسف الحكاية ماشة كده، لأنه في ناس في النص دايما بيخلوا المنافسة
1: حتى بين الإخوة كمان
0: بيخلوا المنافسة تحتدم، بيخلوا المنافسة بيحرضوا بيدمروا، نمامين بيشيلوا الكلام من هنا يودوا هنا يجيبوا هنا صوتوا كده، فيخلوا شنو ده بيتقل البطون. حتى لو كانت المنافسة في الأول شريفة بعدين بتبقى شنو، هو قال عني كده، هو قال يا أخي هو قال حينجح أكيد، قال حيهزمك، هو قال حيعمل نحن حتى على مستوى الدولة ديل قالوا حينجحوا، أيوة ديل لا يعني موضوع بيتحول من منافسة بيتحول لحرب. بيتحول لحرب كمان. الحرب دي ممكن تاخد في سكتها ناس تانين كتار أبرياء.
1: Yeah.
0: تاخد في سكتها ناس بيتهم. إحنا بنتنافس في الميديا. فزول قام رمى له كلمة أو قال له تعليق أو قال فلان الفلاني ده زي ما قال فلان. أنت ما بتعرف أصلا ميديا. مثلا. فأنا أقوم طوالي أجي هو ما بيعرف ميديا. ما أصلا أمه كانت زمان تتذكر لما كنت بتبيع مع أمه كانت بتبيع الشاي وإنت كنت بنشوف في الميديا كوارث. ما لكم هالأم وما لكم هالشاي. بعد شاي ربت زول علمته هسه طلع بيتكلم في الميديا وناشط اجتماعي.
1: طيب
0: في حاجات مفروض ما تنذكر في المنافسة.
1: نعم إيفا. ونحن بنتكلم جعل قلبي وعلى فكري إنه نعتذر في كل لحظة أن إحنا كسودانيين كسرنا فيها قواعد المنافسة. بالمناسبة عشان بلادنا تلقى الراحة وتلقى السلام محتاجين نعترف لبعض بذلاتنا بأخطائنا اللي ارتكبناها. كتير نحنا بتنافسنا منافسات ما كانت كويسة ممكن وصلتنا لمراحل صعبة من الحروب والفساد والخراب والدمار والحاجات اللي بنشوفها ومشاهد الشر الكل يوم بتتنامى وكل يوم بتزيد. احنا بنصلي تكون عندنا القيم الكويسة قيم الحب والجمال والإبداع والتنافس الممكن يصنع أرضية كويسة للجيل الجاي للمستقبل. المستقبل ما يلقانا نحن لسه بنخلق موانع عشان نحن ما نصل ما نكمل. لما نتعلم الفكر الجميل فكر الاتضاع فكر التضحية من أجل الآخر وإنه الآخر ده ممكن يبقى زي ما أنا بقيت. أنت بتفهم في حاجة ممكن أنا ما بفهم فيها فأنا أساعدك إنك تتطور وإنت تساعدني إنه أتطور وكلنا نمسك في أيادي بعض عشان نمشي لقدام. إمكانياتنا ممكن تكون ما متساوية لكن الله يقدر يخلق من العوز يقدر يسدد احتياجات كثيرة جدا لو إحنا بنؤمن وإحنا بنصدق وإحنا بنرمي كل الأحمال على ربنا. بالتأكيد بيقدر يفتح لنا منافذ كثيرة. ليه؟ أن إحنا ما نقتنع بالحاجة اللي عندنا ونصلي إنه يا رب طور فيني الحاجة اللي فيني وكمان أقدر أمشي لقدام. ده أخذ رسالة مايكل بعد ذاك نرجع لبعض النقاط وشنو كلمة ربنا بتعلمنا شنو؟ تعلمنا إنه نكون في سلام مع الآخرين. تعلمنا إنه نحب قريبة تحب غريبك كنفسك. بتعلمنا إنك تقدم نفسك من أجل الآخر. قيم الكتاب جميلة جدا لكن ما أجمل من نطبق قيم الكتاب حياتنا هتكون مختلفة. مايكل مجدي بيقول صباح الخير للحلوين الغالين إيفا وسمعان فخور جدا بإني بسمع منكم الموضوع ده والموضوع ده في حد ذاته مهم جدا لنا أن إحنا كسودانيين وبالذات في الوقت الحالي لأنه محتاجين نفهم كويس في ظل متحولاتنا لوقف الحرب وإعادة الإعمار لبلدنا الحبيب. تأكيد أتفق معك أستاذنا مايكل محتاجين نفهم مواضيع زي دي لو إحنا بنفكر إننا نبني البلد من جديد. المنافسة في حد ذاتها عمل صحي لأي مجتمع ومهم جدا نكون بنتنافس لأنه ده بيسري وبيزيد وبيطور إمكانياتنا ومدى إننا بنكون بنطور بلدنا وبنمشي بيها خطوات لقدام. لكن الجانب المظلم للمنافسة هي مدى تعاملنا مع المبدأ ده. أكعب حاجة إنك تأخذ أو تلبس ثوب المنافسة أو تدعي المنافسة لكن أنت بتدمر المجتمع بتاعك بسبب الطريقة اللي أنت بتستعملها في المنافسة. آليات المنافسة كلما تكون غلط طوالي بتخلق مشكلات. فرق كبير جدا لمن تكون في المركز الثاني وتجتهد وتجي في المركز الأول بمجهوداتك وبين إنك تعرقل زميلك يكون في المركز الأول وهو بقع وإنت بتتقدم وتجي المركز الأول بداله. ده أنا بسميها كمايكل المنافسة القبيحة. يا ويلنا كلنا لو نستعمل الطريقة القبيحة دي. الفكرة ببساطة يا عزيزي اجتهد، غارن نفسك بنفسك، وكل اللي عليك تعمله إنك تنافس نفسك وتنافس نفسك بس. الدنيا واسعة وبتشيلنا كلنا. تحياتي القلبية لكم يا شباب، بلد كبيرة، البلد بتشيلنا، نافس نفسك.
0: عارف يا سمعان،
1: ما تكون المنافسة قبيحة زي ما سماها مايكل.
0: عارف يا سمعان، وأنا ماشى في يعني وأنا سافرت كثير في السودان، وأنا ماشى في يوم مساحات كبيرة جدا في السودان، عارف مساحات ولا مزروعة ولا في زول مستثمرة، ده بمناسبة بلدنا وسيعة خلاص. لكن وأنا ماشى في الخرطوم، في يعني ماشى في الخرطوم، في ناس وقع في أضاني إنهم بتشاكلوا في قطعة أرض، بتشاكلوا في قطعة أرض زراعية، عارف جوا الخرطوم، لأنه قطعة الأرض دي حقتي وإنت يتعديت عليها وأنا ما يتعديت عليها، ومحاكم ومنافسة ومنو اللي بيزرعها أحسن، ونحن الاثنين جنب بعض، وأنا حاشتري القطعة اللي بهناك ليها طوالي عشان أزنقك وأشيل منك الموية وأطاطك دي تحتش، وإن شاء الله حتبيع علي، وكلام كتير كتير جدا، في حين إنه في مساحات فاضية ما في زول مستثمرة، ما في زول قاعد يزرع أصلا، مساحات فاضية يعني بالمطرة بتاعت الله دي، ولا محتاجة زول يسقيها، ولا محتاجة بير يحفروها، ولا محتاجة يحفروا لها ترعة. بالموية دي ممكن تقوم فيها حاجات طبيعية، حاجات أورجنال، وحاجات ممكن تفيدنا في حياتنا نحن كسودانيين. لكن وين المخ اللي بيفكر اللي بيدبر إنه أنا ليه الحتة الضيقة دي أنا وأخوي مشاكلين فيها أخليها وانطلق لفضاء أوسع؟ كان بلدنا بيجت بخير. وشكرا جدا يا باش مهندس مايكل، وطبعا مايكل واحد من الناس اللي بيفهموا ده كويس، لأنه زول مهندس، يعني زول المهندس ده بيفهم كيف البنيان بيتبني. لو, لو, لو, لو ما في منافسة بين الطلب اللي بيجيبوا المونة وبيجيبوا الطوب، يلا ها ها، انت انشط مني انا انشط منك، انا نقلت 50 طوبة انت نقلت 100 طوبة، ما عشان يأذوا بعض، لكن عشان يشجعوا بعض انهم يجيبوا مونة اكتر ويجيبوا مواد اكتر، والبنيان يتبني بسرعة اسرع، ويخلصوا العمارة دي ويمشوا للبعدها ويكسبوا قروش اكتر، والحلة تبقى شكلها جميل، وكلنا نكون اشتغلنا، كلنا نكون عندنا قروش، كل الحلال عندنا تبقى جميلة ومبنية بنيان مسلح. يا ريت لو احنا كنا بنعرف نعمل كده، بس ساعات كثيره جدا بنخلي الواطة الفاضيه دي ونجي نشتكي، يعني نجي نتشاكل ونتنافس في الصغير، الحته الصغيره. ولو فكرت بمخك، لو زرحت الواطة هناك الكبيره اللي ما في زوز زارعه، لو زرحت هناك ممكن يكون العائد اكبر. عارفين في حتات في ابو جبيها المانجا فيها بتقع في الواطة صاي، ولا في زول حتى داري ياكلها، لكن انا هنا عشان جنينه بتاعت مانجا في الخرطوم بتشاكل. طيب لو أنا فكرت بمخي، لو اتخلت عن الجنان في الخرطوم دي، مشيت أبو جبيها لميت المنقل بتقع في الواطة دي ساكت، شلتها أجبتها هنا بيحتها في الخرطوم أشتريها. أفكر لو أنا مثلا بتضايق في المجال بتاعي ده، أو المنافسة دي أنا ما قادر عليها، بدل ما أستخدم أدوات صعبة أستخدم أدوات تدمير، إني أدمر الزول الأحسن مني فعليا، الزول الأحسن مني في الخبرات في المهارات، وعشان أنا أجي مكانه ممكن أنا أشوف مضمار تاني. ممكن الدنيا زي ما قال مايكل واسعة، واسعة جدا وما بنحصل نهايتها، بالذات نحن سوداننا واسع جدا، وفيه أكتر من مجال وفيه أكتر من مكان. لو ضاق بيك الشرق أمشي الغرب، لو ضاق بيك الغرب أمشي الوسط، لو ضاق بيك خالص خالص بتلقى مكان، بتلقى متنفس، ما زي دول تانية مساحتها صغيرة، ما زي دول تانية ما فيها موارد كثيرة. يعني مهما قريت أي حاجة قريتها في السودان بتشتغل وبتلقى شغل، أنا متأكدة إنه في السودان في شغل، حتى لو ما خلوني أشتغل موظف بشتغل تاجر أجيب. في ناس بتبيع مناديل يا سمعان، بتبيع مناديل. أنا لقيت ناس، لقيت طلبة قروا الجامعة وتخرجوا وما لقوا شغل،
1: كانوا مقتنعين بالحاجة بيعملوها
0: من مناديل. أنا بعرف زول كان بيبيع مناديل في سوق أم درمان، ما حذكر أسماء، لكن كان بيبيع مناديل وكان بيبيع أكياس، وفي الآخر عمل دكان في سوق أم درمان، وفي الآخر هسه هو تاجر كان قبل الحرب. ولما قربت يعني لما حصلت الأحداث، ما من الناس اللي تأذوا كتير، شال قروش وسافر وعملوا وشغلوا وهسه شغال وزول ما شاء الله عليه. فأنا لو فكرت من الحاجة البسيطة دي ممكن أعمل حاجة كتيرة. لو أنت فعلا عندك إمكانيات عندك مهارات، ما إلا تتنافس في منصب كبير ولا منصب وزاري، أبدأ من الأول. لما تبدأ من الأول وتمشي وتنجح، بيكون النجاح محسوب لك براك، بيكون محسوب نجاح من غير محسوبية، من غير ما يكون في زول يتوسط لي، من غير ما أكون أنا أخذت حق زول تاني. لكن كثير من اللوكات يا سمعان نجاحاتنا في السودان ما كده للأسف، والأسف الشديد الحلقة سخنة جدا جدا والناس خلاص بتكون زهقت.
1: لكن أنا بصلي من قلبي إنه تكون في وضعية جديدة في بلدنا السودان، وعشان ده يحصل محتاجين نحن نقبل بعض بمختلف ألواننا وأشكالنا. حاجة تانية محتاجين كمان نرجع عن طرق ردية كثيرة نحن مشينا فيها، ونعرف سكة الحق القويمة الممكن تخلينا نحن نمشي صح ونقبل الكلمة القادرة تغير فينا أشياء كثيرة. أخذ رسائل جديدة، وطبعا المحاور ما تكلمنا فيها، محاور جميلة جدا. كنا حنتكلم عن فلسفة ومعايير العالم المختلة، منظور العالم للحاجات أو للأشياء، ذهنية العالم نحو المنافسة، وكيف أقدر أنافس بشرف، والمنافسة الشريفة الممكن تولد فينا قيم للحب والجمال والإبداع، والمنافسة الغير شريفة الممكن تقود للدمار والفساد. لكن في كل الأحوال دائما سعيدين بمشاركة الناس، وكوننا نتكلم كلنا مع بعض بتخلق حاجات جميلة. وشجعكم إنكم تسمعوا البرنامج في كل صباح، وموضوعات كثيرة. إذا الرب دانا فرصة تانية حنفتح المنافسة ونتكلم في نقاط أكثر تفصيل، أو نمسك كل نقطة ونتكلم فيها بشكل مفصل. ديفيد بيقول، وقبال ما أخذ رسالة ساردس، ويوحنا أخي العزيز بيقول صباح الخير وصباح البركة. يسعد صباحكم، برنامج جميل، ربنا يبارك حياتكم. حلقة المنافسة برنامج شيق وجميل، والمنافسة شيء جميل محتاج نكون متفهمين واعيين وصحيين، وبننافس بشرف. أخطائنا بتدمر حياتنا، ونتنافس على حساب الآخر. ربنا يفتح عيوننا ونشوف الصح، وربنا يكمل معانا. نحن عيوننا مقفلة يا إيفا، ما قادرين نشوف الزول الثاني، بس بنعاين بطريقة أنانية، والأنانية دي بتولد حاجات كثيرة صعبة. نصلي إنه ربنا يفتح ويشيل القشور في عيوننا، أقدر أشوف الزول الثاني وأشوف احتياجه وأشوف قدراته وأشوف إمكانياته.
0: أكيد يعني، وأشوف أنا برضو نفسي وأشوف احتياجاتي وأشوف الناقص شنو. لأنه سمحان نحن ساعات كثيرة وإحنا في أوقات المنافسة دي بنكون دايرين نعيب الزول الثاني أكتر من نشوف احتياجاته، وهو إحنا أصلا ما حنشوف احتياجاته. خليني بالأحرى أقول لك، إحنا ما حنشوف احتياجاته، إحنا حنشوف عيوبه عشان نظهر عيوبه، عشان نقلل من مقدراته، عشان نجي نحن نكون نحن الأول. لكن خليني أقول لك يعني الكلام اللي قاله أبوي وأبوك السماوي، إنك تزح الخشب في عينك أول عشان تقدر تشوف القضية في عين أخوك. أنت يعني أنت زي ما بتطلع عيوب ونواقص الناس الثانية، أنت برضو عندك عيوب وعندك نواقص. في المنافسة مفروض نحن لو هي شريفة ما نطلع النواقص في المنافسة، مفروض نظهر الحاجة الكويسة، انت تظهر الكويس اللي عندك وهو يظهر الكويس اللي عنده. فبعد ذاك لو في لجنه او في زول او انتوا مقدمين لحاجه او انتوا في مؤسسه او كده، المؤسسه بتشوف فتختار، وبتختار في الوقت ده بتختار بحياديه. لكن لما يكون في انا اقوم اخوض عراقيل وانا اظهر الحاجات الكعبه، والمنافسه دي ذاتها تمتد لي ما عارف اسرتك، وتمتد لي ناس بيتكم، وتمتد. وزي ما انا قلت لك في واحد من اللايفات سمعت حاجه كده صدمتني، لأنه زول أنا كنت بتابع له لايف، زول محترم جدا، زول مهذب، فلقيت واحد تاني بشتمه بأنه أمه كانت بتبيع شاي. طيب وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ شنو المشكلة؟ يعني أنت عايز تعمل له فضيحة اجتماعية بأنه أمه بتبيع شاي؟ يعني شنو المشكلة؟ خليك زول بتعرف تقول كلامه. إيه رأيك اللي بتبيع شاي دي، أنت لو كانت أمك معلمة اللي بتبيع شاي دي قدرت تربي ولدها أحسن من تربية أمك أنت المعلمة، لأنه ديك ما علمتك تحترم خصوصيات الآخرين، وما علمتك تحترم المهنة الشريفة. لكن هو أمه علمته أنه يكون متحدث جيد، وأنه يكون شخص بيستطيع أنه يسمعه، يجذب انتباه آلاف الأشخاص اللي بيسمعوه. ربته كيف يتكلم، ربته كيف يخاطب المجتمع بعبارات بسيطة لكن في نفس الوقت راغية، عشان كده الناس جات سمعته. يلا شوف الفرق. لو كل زول فينا يعني خدت مقارنة زي دي، أنا أقارن نفسي، لكن ما أقارن نفسي فلان عنده شنو أنا لازم أعمل زيه، أقارن نفسي بأنه يا أخ أنا ناقصني شنو، العيوب اللي أنا مفروض أصلحها فيني شنو، الحاجات النفسية العميقة اللي أنا مفروض أطلعها شنو. لو كنت محتاج، لو أنا عندي غيرة زايدة، ما عيب إنه أستشير دكتور زي ما قال أخونا آدم جبيل. ما عيب إنه أقول يا إخوان تعالوا ساعدوني إنه أنا ما قادر أطلع الحاجة الجواي دي. ما عيب أقول أنا الوقت ده بمر بمشكلة نفسية صعبة، فده مؤثر علي، مؤثر على أسلوب تعاملي. ما عيب إنه أقول يا إخوان أحفوني من المنافسة ذاته في الوقت ده، أنا ما بقدر. ليه؟ لأنه أنا نفسيا ما مؤهل للمنافسة دي. دي حتة برضو مهمة شديد. هل نحن بنكون نفسيا مؤهلين للمنافسة الشريفة؟ لأن المنافسة الما شريفة دي طبعا أي زول مريض نفسي يقدر يخوض فيها، لكن المنافسة الشريفة هل إحنا بنكون مؤهلين إننا نخوض في الوقت ده نفسيا، جاهزين ليه روحيا؟ هل إحنا مصليين طالعين إنه فعلا إحنا طالبين وجه الرب؟ هل إحنا فعلا دارين نرضي الرب إنه إحنا كلنا أولادك، كلنا بنخدمك، كل زول بيخدمك فينا بالعنده؟ في زول اللي بيشكرك، في زول اللي بيصلي عشان اخوانه، في زول اللي بيشيل كيس الدير، زول في زول اللي بيخدمك بكلمته، في زول اللي بيخدمك بقلمه، في زول كلنا بنخدمك، كلنا اولادك.
1: طيب ونحن طبعا في العشر دقائق الاخيره وتسع دقائق اخذ رسائل تانية، وبعد ذاك نحن هندي بعض النقاط اللي ممكن تساعدنا نحن كسودانيين نقدر نحول المنافسه من وهم صراع ضد الآخر لحب وجمال وإبداع، ودائما نعيش بالكلمة المقدسة القادرة تغير فينا. لو أن إحنا بنلهج فيها ليل ونهار، حياتنا بتكون مغروسة عند مجاري المياه، ودائما بتكون زي الشجرة دي القادرة تدي الثمر بتاعتها في الأوان، وكلما تصنعه دائما ينجح. لكن ما هتكون زي العصافة اللي بتدريها الريح. لو أنت ملتصق بالكلمة حياتك هتكون مختلفة، تقدر تنافس بحب، تقدر تكون تحب الآخرين حتى لو أنت كنت شايف فيهم أخطاء، لكن تتعلم وتعرف إنهم مخلوقين على صورة الله. عبد المجيد بيقول صباح الرباح للمحتويات الجميلة والمفيدة. شكرا يا عبد المجيد لوجودك معانا. ونطرح سؤال، المنافسة دي ممكن تودينا وين؟ لو كانت شريفة متأكد هتودينا لدروب جميلة، لكن ما بالك لما تكون المنافسة بيني وبينك يا عبد المجيد منافسة غير شريفة. أبو بكر بيقول بيرسل لنا تحية ومبسوط من الحاجة اللي احنا بنعملها. شكرا، ونصلي دائما انه ما نقدمه يفيد الناس. ساردس موسى، صباح الخير أخوي سمعان والأخت إيفا صالح، صباح جميل بوجودكم، حقيقي كلام مهم كده. يعني شنو المنافسة بالنسبة لي؟ كل واحد فينا عشان نعرف نتنافس بطريقة تبني مش تهدم، حقيقي بلدنا في الوقت الجاي محتاجة للمنافسة البناءة. نحن لو قدرنا كسودانيين نتنافس بشرف، وأنا تاني أقول تتوفر لنا الحاجات والآليات والمعينات اللي بتخلينا نتنافس كلنا مع بعض بغض النظر عن حاجات كثيرة، أنا متأكد بلدنا هتمشي قدام. أخونا فوفو يا جميل، طبعا زمن ما شفناك، ربنا يرد غربتك، مشتاقين جدا وسعيد بوجودك الليلة، طمنا عليك وعلى الأسرة، أتمنى تكون بخير. بيقول صباح الفل عليكم، إن شاء الله دائما تكونوا بخير. راديو سمر، شكرا لوجودك معنا وانت بتسمعنا من السويد. إبراهيم جبريل بيقول حلقة حلوة ومنورة متمكنة جدا مقدمة البرنامج، والتحية والتقدير والاحترام للبرنامج الجميل ده أجمل منافسة، والمنافسة منافسة الذات، وربنا أكيد حيوفقك. تحية طيبة من المملكة العربية السعودية، وانتو هناك كمان ربنا يحفظ كل السودانيين ويحفظ كل الناس في بقاع الأرض، وتكون عندنا منافسات جميلة. أنا أعرف إنه في الغربة الناس بتتنافس عشان كل زول داير يحقق الكثير من الأشياء، لكن ما تكون دي الرغبة، لكن الدوافع تكون المحبة البازلة المضحية، لأنه المحبة دائما لا تحب لنفسها ولا تطلب ما لنفسها ولا تتمنى الشر للناس، ولكن المحبة دائما تترفق وتتأنى بالآخرين. بدر الدين آدم وبعد ذاك حنختم الحلقة بتاعتنا, فضلتنا 5 دقائق على ما أعتقد. سلام من وسط دارفور وتحياتنا وسلامنا لكل الأهل في دارفور. الرب يحفظ كل الناس الموجودين في دارفور في المناطق المختلفة. محلية أم دخن, شكرا جزيلا لكم يا أستاذ محجوب, أستاذة إيفا, تحية الشكر والتقدير. ربنا يعم البلد بالأمن والاستقرار والسلام يا رب. تعالوا نصلي وندعو ربنا في هذا الصباح, وانت بتسمعنا في كل مكان خصص دقيقة واحدة بس من أجل الدعوات والصلوات والابتهالات من أجل البلد. بلد دي محتاجة إنها تعيش في سلام. نصلي إن الرب يبري الأرض وتقيف شلالات الدماء وتقيف الحروب وأصوات المدافع وآلات الحرب اللي بتحصد كل يوم كل يوم أرواح عزيزة علينا. صلواتنا من كل القلب إنه يا رب اتدخل في بلدنا واعمل مشيئتك, وإحنا نشوف سلام ليس كما يعطي العالم ولكن سلاما يفوق كل عقل. ودائما نتعلم إننا نصنع السلام ونكون صناع للسلام مهما كانت التحديات والمصاعب والمشاكل. المعوقات كثيرة جدا, الموانع كثيرة جدا كسودانيين قدامنا, لكن أبدا ما نستسلم ولا نرفع رايات الاستسلام. هنتنافس بشرف بكل سلمية وبكل سلام وبكل محبة ونطور بلدنا ونمشي لقدام. شكرا يا بدر الدين وتحياتنا لله هناك. ربنا يحفظكم, وأكيد يوم من الأيام البلد حتستقر وحيكون فيها سلام. تمسكوا بربنا, ما في زول تاني يقدر يدي سلام للأرض ويقدر يدي مسرة ويقدر يدي بهجة ويقدر يدي أمان وسط المخاوف والاضطرابات الكثيرة غير ربنا. وعود البشر كثيرة لكن في النهاية هي زيف, كلها نفاية وخسارة. لكن ما أجمل أن نترك كل ما في العالم ونربح ونربح حياتنا مع الرب, تمسكنا معه الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه؟ حاجة صعبة جدا. فكر في ذاتك, فكر في نفسك, كيف بتعاين للناس, كيف بتنافس الناس, كيف نظرتك للناس. تحتاج ترجع واطلب معونة الله. نافس بشرف, اقتنع دائما بما تملك, طور ذاتك, حب الناس, اطلب معونة الله, اعترف بضعفك, اعتذر للناس, خلي الغيرة بتاعتك تكون غيرة محبة, وفي كل حاجة انت بتعملها اطلب ربنا يكون قدامك. إيفا, وصلنا للنهايات والكلام كتير كتير كتير كتير كتير جدا, لأنه مشاكل بلدنا كتيرة.
0: أكيد, لأنه مشاكل بلدنا هو ما مشاكل بلدنا, هو إحنا المشاكلنا كتيرة لأنه البلد ما عنده زنب.
1: إحنا السبب
0: في اللي بيحصل للبلد, في اللي بيحصل لنا, في اللي بيحصل كله. ولا ربنا عنده دخل في الموضوع ولا البلد عنده دخل في الموضوع. إحنا اللي لينا علاقة فيه, إحنا اللي وصلنا نفسنا للمرحلة دي, إحنا اللي تنافسنا منافسة ما شريفة, إحنا اللي كانت أغراضنا أهدافنا ما كانت نبيلة, إحنا. فإحنا لو عدلنا الإحنا دي وخليناها, يعني أنا مسؤول قدام ربنا إنه أتنافس بأمانة. أنا ربنا بيقول لي إنه حب أخوانك, حب ليهم زي ما بتحب لنفسك. الله ما كان ظالم, ما طلب مني حاجة ما بقدر عليها, ما قال لي حبهم أكتر من نفسك, لكن قال لي زي نفسك, يعني أدي نفسك حقها لكن أديهم هم برضو حقها
1: زي ما بتحب نفسك,
0: زي ما بتحب نفسك. ما قال لي حبهم أكتر من نفسك أو ما قال لي فضلهم على نفسك, لكن قال لي حبهم زي نفسك. لو كل واحد فينا حب التاني زي نفسه أكيد يا سمعان بيبقى ما في منافسة ما شريفة, وبيبقى ما في حرب, بيبقى ما في الإحنا فيه, بيبقى سودان يسعى الجميع, مش يسعى الجميع في خيراته تفيض للعالم كله, بس برضو بطريقة كويسة, يعني بطريقة واضحة, يبقى فيه, يبقى خيراته بتمشي لكل الدنيا بطريقة واضحة, ما فيها استنزاف. بنبقى نحن ما مستنزفين, نفسيا، بنبقى نحن هادين، بنبقى نحن عندنا سلام روحي مع بعض. لما نبقى بنتنافس منافسة شريفة، برجع البيت وانوم وانا مرتاح انه انا ما أزيت اخوي، ما ضريت اخوي، ما بقعد طول الوقت في المكان اللي انا قاعد فيه وخايف انه يجي زول تاني يشيله مني لانه كنت انا شلته بطريقة ما صحيحة. اظن احنا كده وصلنا لختام الحلقة، حلقة اتمنيتها بجد يعني انها تكون ممتدة لساعات وساعات، لكن دايما الزمن بيسرقنا سمعان. و واحدة من يعني واحدة من الحلقات اللي حتظل في الذاكرة، يعني حتظل
1: دائما. شكرا إيف. وصلنا للنهايات، معلش قطعتك لأنه الزمن انتهى، وبشكر كل المستمعين. لكن لو في كلمة أخيرة أقولها، مهما نتنافس بمعايير العالم، معايير العالم حتضيعنا، لأنه معايير العالم مختلة، موازين العالم مختلة. تعالوا نتنافس ونعرف ونفهم ونطبق غيم الملكوت في حياتنا، وحياتنا هتختلف. شكرا إيفا، شكرا لكل الأحباب، لكل الزملاء خلف الكواليس، شكرا لكل المستمعين. نتلاقى في حلقة جديدة، الرب يحفظ الجميع، ودائما متنافسين بسلام وحب من أجل الآخرين.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض.
3: أهو برغو
4: نعم
3: نا أي سيجونا يا خي
4: أي كونغا سيا
3: أبس تردون بونا
4: إيه ككريس كولا
3: نا أتو ولا كيسو باجرو باي خي
4: أي بات كي سوا كن بات سوا كن ريتا كاين كلا كان أورا بوي
3: إيه ككريس كيدون برات
4: بات نا
3: تاري أبا كيسو باي بيندون
4: بات نا بوتين أور كنيا لا بات تاري ينكاي
3: إيه
4: ألبا كنيا مو نا ونا أور كنيا مو
3: إيه
4: ما بات بس أكين بنا كروجون بات كوي بات أصلا بس سوا كن مان
3: إيه كوي
4: بس جارو تي بات ديكون نا مانين كلمة سيمو بيا مان
3: إيه
4: نامنين هلا كينا
3: إيه
4: بات قال وين نا ما قال بيرين بات أسكالون
3: بات نما يدين يتوه ناجي بقول
4: نما يتي بات يدين يتين دو كان دو كي سوبيو مان
3: إيه
4: نما دو كومو نا دو باين وامنين كي ويو يلا مانين عمان
3: إيه
4: نما دو كومو نا ويو دو كيرا
3: إيه يكين نا ويو يكين كويا كي بقول ويا نين
4: ويو كبعيل كبعيل قوانا ما بيل كيرو يي ما كيرو ما تين يتين ويو دي كينا
3: إيه
4: بات إندلهم بتار إندلهم بسوا كينيا بات إندلهم بمان
3: إيه
4: هاي نا نما قال إيدي كي كان أبو ماليزيا زلماجي
3: إيه أبو ماليزيا لونسي
4: نجي أبو مالي
3: إيه
4: كاسو دو أوتو غادي لون
3: كاسو تونا لون
4: أكجي أبو مالي ci as jalumbaye al senela ora inam boye egel nama ide al koy se sogane akela on alan elaye egel kan si kan si kan si kumi ke ne dio jawe ti kan kumi ke na abakurun mang ayela bat koy albe elalang ringo bakari ngakelel
3: ay go bru
4: nama ye abo male senas ange mang egel alan ge na na dio nama nyanga na
3: meke abo maliki na ye dok male beringi kumti la resine mangi ko ando akri singa
4: ay dumbar kan wo tarangi gilombe kwa sit utu hadis paleti mang dibal ba nyama sanki mutu kulji jalom lolo ye lombe ye kwa sit utu kergel in ni jasi nyalom ela lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko intia na ma kuturgu na mang kuro kuturgu pi
3: ne numa esaba
4: ko ina ringo ha ye se kan dengi
3: dengi
4: egel yes esel ba
3: ay wo burgo yi belenga di azuni
4: na ene bang
3: eh
4: urkeni ngi do walde
3: eske nuna kwa ba kwa ho kay na kayre na jo haynu aydo
4: ayela moro juro
3: aydo ba baw ngeli
4: ayela moro juro jibat ene na urkeni do mang aljan eske ngi se day ngora ni ene mbat tay se ngi mang egel na madu wo se den kala ngi na skwa mang e bat na je de numi sine de jay mang ay kan kan ngi mbassa so
3: ne duwo la kene jegilal num ke de tawrake
4: egel kafa na maragal kal jar na sake mara alba nyanga mang egel kin dor na men kwa asok dile ya dig la ke hana eten zalem pia
3: ye
4: al ya dig zalem pia sa en kwa ki huto se ala ge ba na mal bat eten zalem ya
3: na diskaru gnu se ala ge
4: an en kwa la do eti ba
3: eh
4: ine bat na asa eten na mas mere mang
3: eh
4: na ma kin kwa be se ha ba irin ala ngem mang
3: eh
4: egel an baka o ku den tar
3: na na ki
4: ki ga simat gem ba ge pia ya an uto ayen tin yo ke ge mara ke ba kiyo
3: yani ya nama nawa boyela lambo na alde num ke nama ko yawnuru walde num ke na tawra ke
4: sare ba sare al majeba na
3: al majena na jegil gol
4: e nama kegil mara
3: e aslomba ti de numal de ngina tawra ko rona de ngunku yawndulwe e aslomba
4: ya kan si long mara ki ngasi jan asan zonga diko ke la walgal poru ye diko
3: ne kin ota e azabi banyi ne yonkul surat nyindiaba wala num ke insane ngwena sa akanyindiaba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kino ta diyen janya ay don
4: da jiwo keren bigal kike muta
3: kin ota dogiye
4: kike njima ki won kenen bi
3: ota dogiye
4: babo la lam besel
3: alye il don nokui lom fin tari kin doka nan num ne abo male ki kaskeli ne kuyi lom finis undul
4: bi wo keren ji kin dola ji perdel gen karol
3: ye
4: kin dola mangal ki kin dombare an kudu na ji
3: la ma inala ngal yo perdel ay betan
4: bi ken am bo mang
3: in kam ni
4: ji perdel gen karol bat kay ngu an
3: to ko wo burgo ji ine dayen dara al in kirinye jaying ay jirinye ya jirinye
4: egal dara jaying herra
3: jaying herra jaying herra kay gis pulngiti
4: na ye kalke la katara ingisa ma kay ngabo an to age
3: egal negal ki kan kuel gel kay ngabo an utunga abe kinga herra le arengele balo te ya le mang ki yensi ala atakatarang otakit keria kuliti baye aliye ngage ba ki kan ngwaye al otanga ken urgani kanga al kirsingo min tori ugul kanga sa debe ko nga ya ngan in jonga kirsingo ba sunna kirsingo ba le ana make na kan kirsingo
4: jondingan
3: jigen otono maske ina kale kirsing otakil al ki gauna iskinga jigiti ana ye ngage ba
4: Nanagali
3: Tagalida, wala. Alquakini mbele tagal kiria. Egel nikio toro sa kying. Nakila otanga si kau. Neski akalumba kirie. Balba erine kumuna kuakawe. Kido na makana kau.
4: Nanagali.
3: Namaya skap kirie nga. Num ne yatoi na doga. Kin ot kinye. Atike nada yung jimwe yung karangaye. Ye ilalong alom fi nke yung ota aliefi. Dinga kaine skuru kain. Alalom fi nke yung tari nga si jase.
4: Yang
3: jiwo nambeleng
4: yang indi jiwo
3: atika duin jiwo orekwa sine jisi na duin suri nan ingo nas eno abi orekwa lomfin ota aliefi dinga le kay neskuru kay ngala lomfin tari nga sijati yi denja weni long
4: jibatu wo kene jiki kin dola ki wan kin batal kin nasa na kawle jegi la ki sa kin
3: jawi ko le
4: lori kin no mara kin kunu
3: ene mi ye do mara ko ro ki meni jawi ko
4: ene na kase kabe longeli e
3: hidu sakai
4: edu da maulo mang Aida yake ngasi tewa mang. Nange yepi amang. Isikalungu to anyeti ndendo nga kengi mang. Nagal duose ali yepi amang. Walgal adi ilona kaligi ya kensi ali yepi amang. Todoga kaske basa kuroneke.
3: Alang kentarga jasi.
4: Alang kentarga kitali uoko alang imang. Kela intaga anjase ba kela si. Marakitik namadok yenda menye. Walase nganye ba.
3: Tule ba tule namas jika iwo si.
4: Kitik namo.
3: Anji ine enge jawi. Eri ala keba. Alom fifia. Alom fintari ngasi jari si. Ka asoy sa amensunga namaye jang herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga kay niki kaw na yinga geba
4: yang
3: alukum na kwa kay na kawe niki askalo madele den to le kay kido na mas kawla na kilalan si kaw kile ki ngasi tu megila
4: na gi ina na enja mengoli uto aba kay na kawye maninga yel mbaki dombore yanki dongale ye
3: naki era
4: almas naki dara herang de nyanga san kerengeli ay in real kaw sele
3: wala se hayba niki ngasi te mungisa duite wala te bunga duite
4: di mbele pat pago di ngam bela arana aranga
3: namang
4: na ilol katu gasa alumang ye wonde am palmang ye ay lay kingasi te wamang
3: ye ay bana kurudungi
4: ye gadera murudi Gadera muridi
3: batie nan kurodo nyai
4: e nan kurodo nyai mang na risi
3: na ine nan kuromang e idok na maskainga na zdai ngor retebunko ali inkirsing ye lomfin ke ngota lefia dingala kay nes kurro kay ala lomfin tare nga sejaja a majara mai burgo kay sina kirsing a aliyi na kayngo na kayinga al idin kirsing al lomfin la keng otake ingalefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama danjingo yal kikanna dengin kirsing nama kel ay alan kagil ilalong al kayin kilalang lomfin otanga
4: lolo ki insi kalomie bat nama sa kiwi ke dombare an kyan korale lompi bay to birde bay na skuru ke to dok akeba al rit akeba liye pia alang pingina ye siken uto nga jasikela liye kwa
3: baye
4: to bir adi wori na ngenes undul adi janinga na ngena inni do ker akeba asad lombin den kuringin dio taringa ke alang pia ile lombi to bir
3: kitto gin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orrendali na ki iandali
4: aso
3: Leila Naimberen

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخص شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخذوا وقفة وتفكير وتاخذ معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزة، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة للحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رايه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة تحت سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت ان انا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بانه الوحدة في الشهور الاولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الامكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية انه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، واذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم اوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. واهم حاجة اكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم اكون بنوم

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعه هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع، يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعت الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة، يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني

الوجعة وممكن يعملي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس، درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل، الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة، بتعرق كتير. عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة، وتقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي. ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكلي زيادة عشان أنت، زي ما احنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة، ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار، وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري الحاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضه مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن، وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه أن إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه أن إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بأنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14، يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون. فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في 9 بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع 10 بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع 11 بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع عليه برا. في الأسبوع 12 بيكون فيه بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع 13 بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتاعت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع 13، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة، لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر 9 ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة
لو كانت طبيعية أو قصرية بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاج الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا إحنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وإنت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من بره، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده، بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك إنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعد وتاخد دي والرضعة وبعد ذاك ترجع سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحس بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجع للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها،
وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكلة. فالأفضل إنه أنا لو طالعة به وبر البيت وحاسة إنه في هواء ممكن أزل له قطعة واحدة على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكلوا الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا أنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لأ، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أكدت إنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زائد الوجبات اللي بياخدك كفاية جدا، العصير حيملي معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بيها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين ثلاثة بيمشوا. فأنت بعد سنة وثلاثة شهور إذا حسيت أنه طفلك لسه ما مشى الخطوة الأولى ممكن ترجع للدكتور وتسأليه، وإن شاء الله يكون يعني خير وما في مشكلة. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك ثامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون:
4: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
5: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المغدرة.

0: على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج تفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا شباب، يعني أتمنى أن أنتم صباحكم جميل وصباح رايق. أتمنى أنه فعلا صباحكم يكون رايق، لأنه بجد حاجة إحنا محتاجين لها يا جماعة، أنه نروق كده ونستمتع بالساعات الأولى في اليوم. بتمنى أنه يعني كنتوا كويسين الفترات الفاتت دي، وبتمنى أنه الليلة تكونوا كمان كويسين ومتحمسين تسمعوا عن موضوع الحلقة. وكمان أتمنى أنه في الأول كده يعني شنو نرحب كل زول بيسمعنا. طبعا زي ما انا رحبت بكم، هسه انا حرحب بالضيف وانتم كمان رحبوا بالضيفه، ونقول لك يا دلال صباح الخير.
2: صباح الخير ترنيم، ما حتكلم معك هسه. صباح الخير. انا اشتقت للاستوديو واشتقت للايفات، ويمكن من السنه الفاتت صح
1: يعني
2: انا طولت شديد، وانا مبسوطه انه جاتني دعوه انه اكون موجوده هنا الليله في موضوع موترني أنا شخصيا، لكن حنجازفة كلنا مع بعض and it's good، يعني الدنيا حلوة يعني. فيعني أنا مشتاقين أول حاجة، مبسوطة نكون قاعدين هنا في هذه الطاولة الحلوة.
1: نعم نعم.
2: بموضوع جديد.
1: أيوة.
2: فخليكم معانا كده وتحمسوا وورونا رأيكم شنو.
1: في الأول طبعا إحنا بنحب نعرف عن أخبارهم الصباحية كده مبدئيا، وبننتظر انه يا شباب زي ما كل مره بحب اسمع انه انتم قضيتوا اوقاتكم الفاتت كيف، الجديد الحاصل شنو عموما. يعني اكيد في ناس، طبعا في ناس يا دلال بيشاركونا اذا اتزوجوا، اذا سافروا، اذا مثلا في واحد ممتحن متخرج كده، يعني في اللي هي المستجدات
2: بتاعته، في علاقه حلوه كده حاصل.
1: طبعا يا زولا كيف حبيت. يا زولا كيف احنا لينا كم هنا يا صاحبه، تعرفنا شديد خلاص يعني.
2: انا لو كان حاصل لي حاجات حوريكم لها عادي هسه برضو.
1: لا لا اكيد حاصل لك حاجات، فلازم تقولي لنا مثلا حاجه كده حصلت معك حلوه الاسبوع الفات مثلا.
2: الاسبوع الفات
1: حاجه واحده بس، شفتي ما ضغطين عليك.
2: ما ضغطين علي صح. اوكي هرب، شنو حصل معي كويس؟ حضرت عرس.
1: يا سلام.
2: كنت مبسوطه.
1: يا سلام.
2: والدنيا كانت حلوة، وأنا بحب العرسان والدنيا حلوة شديدة يا جماعة. عرسوا يا جماعة عشان نحضر عرسكم.
1: دي يعني شيء يا جماعة توصية من دلال لكم، الناس تتزوج عشان الأفراح جميلة يعني، ودي حاجة حلوة صراحة. أنا ذاتي أعتقد نفس العرس حضرت معك، ولا ده عرس تاني؟
2: نفس العرس.
1: نفس العرس. أوكي. يعني يا شباب إحنا عندنا حاجة جميلة كده إنه إحنا مع بعض في كم برنامج فبنتلاقى يعني، فلينا الشرف يا دلال يا أخ.
2: بنوركم يا جماعة وبحضوركم، وأنا لي الأشرف منك.
1: الأشرف
2: الأشرف مني. ساعدونا يا جماعة في المعجم ده لأنه الدنيا بايزة.
1: آي لكن كله بالحب يا صاحبتي.
2: أكيد تمشي
1: نهاية أتيهم. فيعني مبسوطة أن أنتي ليلة معانا، وأنا ممكن كمان أشارك الشباب وأشاركك يعني مثلا حاجة حلوة حضرت برضو، ما عرس بس يعني مناسبة فرحية كده أول مبارح، فكانت حاجة حلوة. وعقبال ما نفرح بكل الناس يا جماعة كده، ويا جماعة لو في زول ناوي يعمل حاجة زي كده يورينا مثلا يعني إحساسه شنو، لو في زول شاب أو شاب داخل على برنامج بتاع عرس بتاع خطوبة بتاع تخريج أي مناسبة بتفرح، شاركونا بيها وإحنا نهنيكم ونصفق لكم ونقدم لكم كل المباركات.
2: تبريكات.
1: ايوه
2: احنا معاكم يا جماعة،
1: احنا معاكم شديد. فأتمنى انه كل زول يشاركنا الليلة بأخباره في الصباح ده، وكمان بتمنى من كل شخص بيسمعنا ما يكون بس بيسمعنا وخلاص، لا يكون يعني شنو بيشارك الحاجة دي مع أخوانه أخواته أصحابه والأهل وكل الناس، عشان الونسة تبقى فيها فايدة أكتر وتبقى فيها متعة أكتر. محتاجين يعني شلون نشاركها مع أكبر عدد من الشباب والشابات
2: ونستفيد ذاته من يعني وجهة نظركم صح. وتشوف وجهة تشوفوا أنتوا وجهة نظرنا يعني وناخد وندي عشان يمكن في زول ضايع في مكان ما ومحتاج له شوية نور كده يعني.
1: دي حقيقة على فكرة. وإحنا برضو في أوقات كثيرة شديد يعني أنا مثلا بطلع بصورة مستمرة مثلا مرة في الأسبوع, ففي أوقات كثيرة شديد أنا بجي وبطلع بكمية من الأفكار الحلوة شديد بتساعدني فعلا وبتوجهني كده في حياة كثيرة شديد. فبجد أنا يعني بقول دايما إنه الونسة لما تكون بهدف حلو وباحترام طبعا أكيد إنه بحترم رأي الزول ده والزول ده بيحترم رأيي حتى لو اختلفنا, بس يعني دي ما مشكلة يعني دي أحلى حاجة كمان لما نكون بنختلف عشان إحنا ما كلنا نسخة واحدة من بعض.
2: أكيد يعني الواحد بيلقى حاجات كتيرة في الطريق وهو ماشي, فحاجة كويسة إن أنت تشيل حاجة ما كنت شايفها قبل كده, ما كنت عارفها, ما خطت لها أي بال, بس بتلقى إنه أنت تستفيد منها. ودي حاجة أنا ماشيها في حياتي إنه ما في حاجة أنا بتعلمها أو بعرفها وبتضيع يعني أو ما بستفيد منها أو ما بستخدمها بأي طريقة. فيا جماعة أرمولينا ونرمي لكم
1: بالعربي الواضح
2: أرمولينا ونرمي لكم
1: بجد يعني. وكمان واحدة من الحاجات يعني في أوقات أنت بتكون متمسك فعلا برأيك لكن بيجي زول تاني بيخالفك في الرأي مثلا. فأنا بالنسبة لي في الأول لا يعني لا أنا رأيي هو الصح وما أعرف لك شنو, بس هي الفكرة وين إنه أنا حتى في الوقت اللي أنا متأكدة فيه من رأيي أو مبدئي المعين ده مثلا بيجي زول تاني بيتحدى مثلا تفكيري في الحتة دي, فأنا بفكر مع نفسي تاني مرة ومرتين عادي جدا يعني أسأل نفسي يا أخي وزول ده قال يا أخي الحياة دي ما بيعملوها بالطريقة دي مثلا أو الفكرة الأسلم ما كده الفكرة أسلم كده. فأنا أقوم أفكر في, في, في رأيي مرة واثنين. ودي الحاجة الحلوة يعني, وأنا دايما بقول إنه هنا في الراديو ده الناس كبرت معانا شديد وإحنا كبرنا معهم شديد, ودي حاجة حلوة شديد إنه إحنا بنشارك مع بعض. فعشان كده يا شباب أنا بجد نفسي إنه حاجة بسيطة شديد حطلوها منكم من أخوتكم يا أخي, ما ترفضوا لي أخوتكم طلب يا جماعة.
2: أنا برضو هنا ما ترفضوا لي طلب يا جماعة.
1: والضيف الغالية دي يا جماعة يعني ما ممكن يعني الطلب هو بسيط شديد إنه أنتوا تعملوا شير لللايف ده. ليه؟ عشان إحنا نكبر زي ما قلنا. والحاجة الثانية يعني أنا كل مرة أحب أذكركم إنه كيف نعمل منشن, بتعمل في التعليقات الآت ديكا وبتكتب فيها اسم صاحبك أو صاحبتك اسم الأكاونت بتاعهم عشان يجي لهم إشعار إنه أنت شنو ناديتهم. فأي زول عايز يعمل الحاجة دي وحاسس إنه ما عارف يعملها يا جماعة اكتب لنا عديل, أنا تاني بوريكم وفي ناس في كنترول حيوروكم وحيساعدوكم وفي ناس بتتابع كمان اللايف فحيكونوا بيشوفوا كل التحديات الواقفة لكم. ففي الأول كده يا جماعة حابة أقرأ تعليقات الناس اللي بتصبح علينا ونتشجع كده مع بعض ونصبح على بعض وعلى أهلنا في السودان وأهلنا في كل مكان. عندنا زيرو 0505 أوكي اسمك مميز يعني أنا حابة إنه نعرف اسمك الحقيقي يا 05. بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير والسعادة. أوكي قال اسمه أنا أريس. أوكي يا أريس مبسوطين بك شديد وشكرا أنك أنت أصلا سبقتني وقلت اسمك ودي حاجة حلوة يعني تشرفنا بك جدا جدا. وإذا أنت أول مرة تحضر معانا يا أريس أكتب لي كده في تعليق تاني إنه أيوة أنا أول مرة أحضر وتعرفت على الراديو من بالطريقة الفلانية دي يعني, فحكون شاكرة جدا يا أريس. أبو أسو عبد الرحمن بيقول السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا غالي مبسوطين بك جدا معانا في الصباح ده ونتمنى إنك كمان تكمل معانا اللايف للآخر وكمان تشاركنا برأيك يعني. عندنا كمان أحمد موسى بيقول لنا مساء الخير, أعتقد أنت يا أحمد قاعد في حتة حاليا دنيا ميسا, فيعني كده ورينا أنت قاعد وين وشاركنا بأخبارك وأحوالك. أتمنى أنك كمان يا أحمد تكمل معانا اللايف لحد الآخر عشان شنو؟ عشان نتونس مع بعض. محجوب علي بيقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير لكم التحية والتقدير. شكرا كتير يا محجوب مبسوطين بك شديد في الصباح ده. وأحكوا لنا يا شباب الناس اللي كتبت تكتب تاني أحكوا لنا أنتوا صباحكم ماشي كيف, أسبوعكم الفات ماشي كيف, أخباركم مستجداتكم كل الحاجات دي حابين نتونس معكم كده في الأول لحد ما نسخن ونخش في موضوع الحلقة. عندنا كمان أخونا الشفيع بيقول لنا صباح الخير عليكم من المملكة. أهلا بك يا الشفيع مبسوطين بك شديد ونتمنى أنك أنت طيب وكل الأهل بهناك طيبين وسعيدين. سلامنا ليهم كلهم. وكمان بنشجعك أنه لو معك زميلك زميلتك أخوك أي زول أنت قاعد جنبه يعني تشاركه كمان بالحلقة دي ونستفيد كلنا مع بعض. في كمان عندنا حافظ بيقول لنا صباحات يا أحلى ناس. شكرا كثير يا حافظ، مبسوطين بك شديد في الصباح ده، ونتمنى أنه صباحك لذيذ كمان. في المجتبى بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير والسعادة. شكرا كثير يا المجتبى. يعني دلال حابة تقولي شو لكل زول صبح علينا وكتب لنا؟
2: يعني أنا عادة يعني جماعة ده سير متى الرزول؟
1: حاضر إن شاء الله.
2: أنا بصحى الساعة 10 فما بلقى لي صباح الخير، الدنيا بتكون بالنسبة لي ظهر خلاص. فأنا مبسوطة إنه في صباحات كثيرة حلوة كده والناس بتصبح علي وصباح الخير عليكم يا جماعة. وعجبني فرغ التوقيت مساء الخير، بنقول لك مساء الأنوار. يعني يعتبر نفسك بالليل معانا عادي يعني، أو إحنا بنعتبر نفسنا معاك بالليل عادي. بس يعني أنا مبسوطة وإنه في ناس يعني داخلة ومنعنشة كده وبتصبح علينا بكل الفرح ده. فأتمنى أنكم تكونوا موجودين متواصلين كده، وأرموا لنا زي ما قالت ترنيم يعني شاركونا أسبوعكم كان كيف وأفكاركم شنو عن الموضوع بتاع اليوم، وخليكم معانا كده.
1: لازم تكونوا معنا يا جماعة. انتوا لو ما بقيتوا معنا عايزين تمشوا شوي يعني، وروني بس كده ماشيين وين يا جماعة. لازم تسمعوا كده وتشاركونا برأيكم. في كمان عندنا فصيلة نادرة بتقول صباح الخير عليكم يا السمحة. شكرا كتير يا فصيلة نادرة، كده ورينا اسمك منو وشاركينا باسمك، ونحب نتعرف عليكي ونعرف كمان أخبارك شنو. أمير أحمد بيقول صباح السعادة والنور. صباح النور عليك يا أمير، مبسوطين بك شديد. عندنا الحافظ الليلة ما شاء الله في كمية ناس اسمها حافظ، ودي حاجة حلوة يعني على اسم أبوي طوالي
2: صح.
1: بيقول تذكير بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف هلا. شكرا كثير يا الحافظ، مبسوطين بك شديد في الصباح ده، ونتمنى أنك أنت كمان تكون سعيد وصباحك يكون حلو. يعني عندنا أخونا مجدي بيقول لنا السلام عليكم، بعد غياب رجعت لكم تاني من جديد. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر، نتمنى تكونوا بخير وعافية دوما يا رب. شكرا يا مجدي لرجعتك، دي حاجة يعني حلوة شديد.
2: أنا حاجة كتير عشان الناس تبدأ ترجع
1: صح. شفتي كيف انت لما تجي
2: أيوة. في ناس جات
1: أيوة.
2: ما قصرت يا أخ، كده أنا اتفائلت.
1: لازم يعني شنو نشوفك كتير معنا
2: صح.
1: أيوني. ضروري جدا ضروري. مجدي يعني بجد مبسوطين بك شديد، وكمان نتمنى انك انت يعني سبب الغياب ده ما كان حاجة صعبة او حاجة متعبة، لكن نتمنى انه يعني انت طيب. نيان نيان نيانك اوكي، معلش لو قريت الاسم غلط.
2: نيانيوك
1: نيانيوك اوكي نيانيوك بتقول صباح الورد والياسمين، اسعد الله صباحكم. شكرا كثير يا غاليه، وسعيدين جدا بيكي وبتصبيحاتك الجميله حقيقه يا جماعه. يعني زي ما قال دلال قبل شويه، موضوع التصبيحات ده حاجه حلوه شديد
2: صح،
1: حاجه حلوه
2: يعني تجيك انرجي كده حلوه من الصباح، وتكون اللي هو يا الله يا اخي كده انا اتصبحت انا كده قمت وفي ناس حواليني، او اتذكرت انه الدنيا حلوه يعني الدنيا حتمشي. ف
1: عندي صحيح سؤال يا دلال، بحب اساله دائما للضيف بالصباح كده، يعني سؤال بسيط شديد، انت النوع اللي بتحبي لما تصحي تتكلم وتصبحي على الناس اللي في البيت وكده، ولا النوع لا ما تتكلموا معي
2: سير تاني يا جماعه وتوريزول؟ لا
1: ما بتحبي.
2: انا ما بحب اتكلم لانه انا بكون طاشه على الاقل كوبايه شاي، بعد كده انا حتذكر انا منو، لكن يعني ما تديني مهمة، ما تذكريني بحاجة مفروض أعملها، أنا بكون ما معك في الكوكب أصلا. لكن يعني بس ربع ساعة كده وببقى معك زي الفل.
1: صديقي لو هي ربع ساعة ما كثيرة يعني صح؟ ما يعني بتتجازف.
2: أنا ما قاعد أطلب حاجة كثيرة يا جماعة، دون ربع ساعة بس وحكون معكم كويسة.
1: لا دي حاجة كويسة صراحة. يعني بتذكر كل مرة لما يجي ضيف وأسأل السؤال ده، يعني في ناس كثيرة شديد زيك، في ناس بتاخد زمن أصلا يعني بتعمل كم حاجة، حاجات كثيرة ما مجرد كوباية شاي أو قهوة خلاص، لا كم حاجة كده. في ناس بتضطر يصحوا قبال الحاجة دي مثلا، لو عندهم موضوع مهم دايرين يتكلموا، أو مثلا يكون جايين على اللايف مثلا بيضطر يصحوا قبالة بساعتين عشان المخ يكون شنو صحة وقدر يتكلم وكذا. فأعتقد يعني دي حتكون حاجة غريبة شوية بالنسبة لك إنه أنت جيتي هنا وطوالي بتتكلمي و...
2: صح. لكن يا جماعة شربت شاي ما تخافوا. أنا مجمعة أحاول.
1: دي حاجة كويسة صراحة. في كمان عندنا إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة. تمام تمام يا إبراهيم صدقني تمام شديد.
2: طب كويس إنك أنت تمام يعني.
1: أيوة يعني دي حاجة كويسة إنه الدنيا تمام يعني يا إبراهيم مبسوط بك وكده. بس شاركنا كده في موضوع حلقة يا إبراهيم. كل زول كتب الليلة يا جماعة هيكمل يكتب يعني. حابة أطمنكم بس عشان ما أقول أساميكم يا جماعة ناديكم واحد واحد واحد واحد. أمير بيقول لنا صباح المحبة وكل عام دمتم بخير. شكرا يا أمير مبسوطين بك شديد. وبيرجع بيقول لنا يا دلال بيقول لك بضحك وبيقول لك سرك في بير يا بنتي.
2: عارفة أنا بقدر أعتمد عليكم. شكرا.
1: شفتي كيف؟ يعني سير ده إن شاء الله حيكون بس وصل كل السودان كده مع أستراليا وجنوب
2: ما
1: السودان.
2: ما دائما كده.
1: مع كده يعني ما حيمشي حتى.
2: ما حيمشي بعيد. ما حيمشي بعيد. يعني على الأقل ما حيطلع من الكوكب فاهمة لا أنا في أمان. أنا واثقة فيكم.
1: أي كويس صدقيني أنا كويس ما يطلع من الكوكب. دي حاجة كويسة شديد. عندنا كمان أختنا إيناس كيوت بتقول صباح الخير والسرور عليكم. صباح النور يا إيناس. سعيدين بك جدا جدا جدا. لو في تعليقات زهرة عندك يا دلال. في ياسر أبو عمار وفي حسين. لو في زهرين عندك
2: أقريني. طوالي. صباح النور والسرور. ده أخونا ياسر بيقول لنا على التيم العامل وعليكم يا أنتو يا ناس
1: الراديو.
2: أوكي. فصباح الخير والأزهار والفول والياسمين وكل حاجة حلوة. وعلى التيم العامل أنا برضو بسلم عليهم. يمكن أنا ما صبحت عليهم كلهم لكن برضو أنا بصبح عليهم. فمبسوطة كده ومتمنى أنك أنت برضو تكون مبسوط معانا وخليك معانا كده في لغاية يعني استثمر شوية وقتك هنا فحتلقى حاجة حلوة وتتونس بيها وكده. في عندنا حسين موسى برضو بيقول صباح الورد والياسمين. صباح الورد والياسمين والفول برضو ليك انت. شكرا عشان وقتك. شكرا عشان انت متواجد معانا رغم انه احنا مجرد بنتين قاعدين بنتونس هنا لكن انا مبسوطة جدا بوجود كل زول هنا وكده. خليكم معانا كده وورينا اسبوعك كان كيف عامل كيف او خططك للاسبوع ده مثلا وهكذا. محمد محمود عبد الله صباح الفول والياسمين على كل السودانيين والتحية للتيم العامل. يسعد صباحكم بكل حب وسعادة ونستكم ظريفة ولطيفة ونحن مبسوطين منكم جدا. يا احنا المبسوطين منك. انا المبسوطة منك
1: حقيقي.
2: فيعني شايفة التشجيع شايفة التفاؤل. فونستنا هي ظريفة ولطيفة بوجودكم لانه انتوا زي ما قلنا انتوا اللي بتدونا واحنا كمان بنديكم. فالحياة مشاركة وفكرة إنه في حتة إحنا قاعدين نتكلم فيها كلنا بوجهة نظر مختلفة دي حاجة حلوة شديد. فيعني خليكم موجودين عشان ونستنا تبقى أظرف وألطف وأحلى يعني.
1: شفتوا يا جماعة أنا لو ما سمعتوا كلامي ما مشكلة. إحنا ما لينا على بعض كثير بس ما شو أخذنا على بعض. لكن دي ضيفة يا جماعة يعني ما صح.
2: حزوني يا جماعة.
1: حزوها يعني أسمع الكلام منا بس. عندنا ياسر أبو عمار تاني بيقول لو ظاهر لك التعليق بتاع ياسر.
2: أوكي ما شاء الله منورين. أنا سعيد بكم الفخر. أنا برضو فخورة بك أو أنا سعيدة بك أو أنا سعيدة بينا. المهم إنه في إنرجي في طاقة كده حلوة قاعد تنتشر من التعليقات يا ترنيم. الحاجة بشجعني إنه أنا بعد كوباية شاي ده أشغل نفسي أكتر من كده. أنا محتاجة عشان الناس ديل ما في طريقة
1: صراحة. في كمان محاسن بتقول صباح المحبة والبركة. شكرا كتير يا محاسن مبسوطين بيكي. وهديل الهادي بتقول يا سلام. يعني جوت يا جماعة للناس اللي في السادات بيسمعونا الزولة دي كتبتها كده بجرة طويلة عشان كده يعني أداء كان يعني في أداء في الكتابة
2: في مجهود
1: ذاته.
2: في طاقة في, أيوة. في حب حاصل أنا
1: حقيقي. فيا هديل شكرا كتير لكي ونتمنى أنك أنت كمان مبسوطة كده وتكوني دائما مبسوطة. في أمل جاي أمل بتقول صباح البهجة والمسرة عليكم يا ناس راديو سمر. شكرا كثير يا أمل ونتمنى إنك دائما تكوني عايشة بأمل زي ما اسمك يعني مميز. أحمد بوك يا سلام. أحمد بوك طبعا صديقنا جدا
2: واضح
1: يعني طوالي معانا يعني حقيقي واحد من أسرة راديو سمر الطوالي بيكون معانا. فبيقولين صباح المحبة مشتاقين شديد ترنيم وين إنجي فقدناك. محبة وسلام ليكم وللجميع.
2: في هاشتاقات عديل
1: يا زول. أي زول ده يعني كاتب كمان يعني بيكتب كمان تعليق حلوة شديد. فيا أحمد أتمنى أنك أنت طيب يعني أتمنى أنه سبب غيابك ما كان حاجة صعبة بس أتمنى أنه كنت مشغول في حاجات حلوة يعني حاجات كانت ممتعة بالنسبة لك. وإنجي حتشوفوها في خلال الأسبوع ده خليكم مترقبين. وطبعا يا أحمد الليلة معي ضيفة مميزة شديد اسمها دلال. فدلال دي يا أحمد يعني قولي له انه احنا عايزينك تحضر معنا. قولي له
2: انا مستني الكومنت بتاعك. مش تحضر, انا مستني كومنت عديل
1: بجد.
2: فخليك معنا بجد. طب ما عشان عشاني فخليكم معانا, خليكم معانا.
1: طيب خلينا نطلع عديل.
2: انتوا شوفوا كل اسبوع انا شافوني داب. ف
1: صح صح
2: انا طولته
1: صح.
2: فيا جماعه اتفاعلوا.
1: نعم. كمان عندنا امير تاني بيرجع بيقول لنا لو كان في طريقه بيكون من اضافه راديو سمر, لانه انتوا بتخلوا طيب انا ما فهمت شديد الرساله يا امير, بس وضحها لي اكثر. انت رايك شنو اصلا في موضوع الحلقه يا امير, يعني او بتفكر في شنو يعني عموما؟ شاركنا كده واكتب لنا. انا نفسي شديد انه التعليق بتاعك ده يعني ما يضيع ساي, يعني انا نفسي انك توضحوا لنا اكثر عشان اكون فاهمه فكرتك اكثر. يعني فضل بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضل, ان شاء الله طيب يا فضل, يعني ان شاء الله امورك طيبه يعني منورنا صدقني, يعني كنا منتظرين جيتك دي من بدري جدا جدا, يعني نتمنى انك انت تكمل معانا يا فضل ولكل الاخوان. انا يا دلال حابة جدا جدا جدا نبتدي في الموضوع. ليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟ ليه؟
2: ليه؟ أيوة.
1: عشان الناس تفهم الفكرة بتاعت الحلقة ذاتها وتبتدي تكتفي في موضوع الحلقة.
2: لازم
1: الموضوع ده لأنه يا دلال حاساه موضوع يعني أي زول عنده رأي فيه. إحنا دائما بنحاول نجيب مواضيع كل زول يكون عنده تجربة فيها, اختبار فيه, عنده فكرة فيه أصلا, عشان كل الناس تتشارك. فكده وريني لما أول ما سمعتي العبارة بتاعت بتسيب نفسك لنفسك السؤال ده, يعني فكرت في شنو كده؟ يعني أشرح لينا فكرت في شنو.
2: خليكم يا جماعة معانا لأنه الحلقة دي مليانة أسرار. ده سر التالت كده صح؟
1: ده التالت أنا حسنك.
2: فبفكر في أنه أنا ضايعة بكل بساطة, خليت مشاعري أفكاري روتيني هو اللي يقودني, ما أنا ولا أنا خدت لنفسي أي مفروض أكون محور على الأقل, أكون محرك, أكون أي حاجة, بس أنا واقفة برا الفريم وبعين اللي بيحصل في شنو وأنا ما فهم حاجة. فدي ما أحسن حاجة الزول يكون مر بيها, بس العوامل كثيرة, وأنا متأكدة كلنا حنلقى يعني أفكار أو حاجات بنقدر نشاركها في الموضوع ده. فخلوكم معانا كده وارموا لينا زي ما قلت وانا حارمي رايكم برضو.
1: يعني اكيد يا شباب لازم تكونوا معانا, يعني لازم كده. معلش حنجيب في الحته دي تاني, حته انه انت يعني بتشوفي الحاجات حاصله في حياتك وانت برا كده, اشرحي الحته دي اكتر. يعني تفاصيل يومك بتقصدي مثلا تفاصيل يومك هي السايقاكي ساي الروتين الضغطه, ولا حاجات اصلا انت بتعمليها لكن دي ما كانت اصلا جزء من اهدافك او من فكرتك يعني؟
2: طيب شوفي, لما الواحد اللي هو أنا يعني أكون لي فترة يمكن كنت مضغوطة أو كنت مرة بحاجة معينة كان عندها ستريس, عندها ألم أو أي نوع من أنواع المشاعر اللي كانت قوية علي, يمكن أنا ما تحملتها, يمكن ما عرفت أصرفها بطريقة كويسة. فالفترة اللي بعديها حرفيا أنا بكون سايبة نفسي لنفسي, اللي هو بخليني أنا أحس مشاعري بس بدون ما أخد زي احتياطات, بدون ما أفكر, بدون ما أراجع نفسي, بدون ما أوقف حبة وأقول ده شنو اللي أنا بسوي فيه. ولا يعني ممكن أنا أصحى الصباح ويعني أعمل زي كل يوم أنا بعمل, بمشي الشغل وبجي راجع, ما اللي هو في نهاية اليوم حاقعد وأفكر يا أخي اليوم ده كان مار كده, يا أخي أنا فكرت في حاجات المعينة دي, ليه أنا فكرت بالطريقة دي, ليه حسيت كده, طيب أنا كان مفروض أشارك الحاجة دي أو أو أو أو لا. بلقى نفسي إنه أنا رقدت في سرير ونمت, صحيت تاني يوم نفس الحاجة, الأسبوع مرة على الطريقة دي, الأسبوع اللي بعديه مرة بالطريقة دي. فحرفيا أنا ما بكون فاهمة حاجة وفي نفس الوقت ما عايز أقعد عشان أفهم الحاصل شنو.
1: أيوة أعتقد الحتة دي بالذات يا دلال يعني فيها معظمنا بيعاني, وأنا واحدة من الناس اللي بعاني من الحتة دي. لما يكون في ضغطة ضغطة ضغطة ضغطة أو في حاجات كتير شيء قاعد تحصل, هذه ممكن تكون يعني ضغطة حلوة وضغطة يعني ضغطة ل ل ل لبرنامج أصلاً حلو أنا بحلم به مثلاً, زي مثلاً نقول دراسة, أخيراً مثلاً قدرت أدرس الحاجة أنا بحلم بها, أو مثلاً داخلة على مشروع بتاع حاجة حلوة شديد. فدي ضغطة, وفي ضغطة تانية طبعاً اللي هي ما حلوة يعني أنت ما طايق الموضوع ده من الآخر كده ما نفسك فيه. فلما نكون مارين بالحاجة دي, واحدة من الحاجات الممكن فعلاً الواحد يعمل يعني يعمل رايح يكون عنده مثلا وقت فاضي لكن ما عايز يفكر في اي حاجه ما عايز يوصل لاي حاجه ما... ليه؟ لانه في ممكن يكون في خوف من فكره معينه او هروب من مسؤوليه معينه. لو هو قاعد يفكر فيها لمجرد ساعتين بس في يومه كله حيلقى انه يعني حاجه دي محتاجه منه شغل تقيل. فانا بشوف انه بعض المرات احنا اللي بنخاف من انه احنا نقوم بحاجه يعني ده دورنا فيها, يعني بنخاف انه نقوم بمسؤوليه معينه وده دوري وده وتشيس حاجه حلوه شديد انه يكون عندي دور في امور كثيره شديد. فبعتقد انه في جزء من ال يعني جزء من الحاجه بتخلينا نسيب نفسنا لنفسنا الحته دي يعني بالذات. وفي حاجه تانية يعني بتفق فيها معاك شديد, حته انه الروتين الروتين اللي هو بصورة مكررة جدا وتشيز حاجة كويسة نشكر ربنا عليها يعني في نعم كثيرة شديد في روتيننا. يعني احنا بعض مرات ما بنركز فيها انه دي نعمة من ربنا ودي بركة من بركاته, لكن بتكلم في ناحية شنو يا دلال, بتكلم في حتة انه ما انا برضو ما ممكن اكون قاعدة لي 6 شهور 7 شهور 8 شهور بعمل في نفس الحاجة بنفس الطريقة وانا ما راجعت نفسي. ما مشكلة نعملها زي ما هي للأبد, ما مشكلة لو هي نافعة معي, بس الفكرة وين إنه في نقطة مهمة شديد إنه أنا لازم أكون براجع فيها الحاجة اللي أنا بعمل فيها دي, براجع فيها نفسي, براجع فيها أفكاري, براجع فيها يعني كل الخطوات اللي أنا عملتها في الفترات الفاتت دي. بعد كده أي زول بيقيس الفترات على مزاجي, يعني شهر كل 3 شهور كل 6 شهور كل فترة, أو لا ما عنده زمن معين بس عنده تنقلات معينة مثلا يقول لك من فترة من المرحلة دي للمرحلة دي. فكل واحد فينا بعتقد الحتة دي مهمة, وأنت رأيك شنو؟
2: يعني الحياة مواسم فأيوة يعني الروتين هو كويس, يعني دي نعمة بنشكر على ربنا عليها زي ما قلتي, لكن فكرة إنه أنت تكون ماشي بالروتين ده بدون ما تاخد بالك الحاجة دي قاعد تديني حاجات كويسة. طيب على الأقل النتائج بتاعتها ماشية كيف؟ على الأقل في نهاية الأسبوع نهاية الشهر زي ما قلت أيزول بخطة الفترة اللي هو شايفة يعني, لكن في نهاية الفترة دي لازم أنا أكون بشوف في شنو, يعني أنا عملت شنو, أنا حاصل في حياتي شنو, أنجزت شنو, أي الحاجات الكويسة اللي أنا مرت بها, الحاجات الكعبة اللي أنا مرت بها. فعلى الأقل أشوف ما أنا عايش حياتي, أنا ما عايش حياة زول اللي هو أي حاجة خلاص تمام. لكن لا, أنا محتاج إنه أنا أقعد وأشوف أراجع نفسي. هي ما قاعدة مريحة, ما طول الوقت حلوة, ما طول الوقت فيها إنجازات كويسة حقيقي. ومرات بيكون فيها حاجات كثيرة, يعني أيوة في حاجات كويسة وأي حاجة, لكن الواحد يمكن ما شايفة أو مركز على الأغلاط أو الحاجات الكعب اللي هو عملها وما قادر يشوف الحاجات دي. فالقعدة دي بتخليك إنه أنت تبني نفسك, بتخليك تنبسط من الإنجازات اللي أنت عملتها, بتخليك تبقى أوعى من الأغلاط اللي أنت عملتها. فهي حاجة مهمة إنه إحنا نقعد إنه إحنا منسيب زي ما قلتي نفسنا لنفسنا. وغير كده يعني دي حياتك أنت, أنت اللي حتعيشها, ما في زول تاني حيعيشها لك, ما في زول تاني حيكون ماسك ورقة ولهم بيكتب تقرير. يعني كفاية إنه ربنا أداك الحياة دي إنه أنت تديرها, فيعني تحمل مسؤولية الحاجة دي. يعني ويمكن أوقات كثيرة إنه نكون عارفين هدف أو إحنا الفترة دي أنا ما عايز أعمل حاجة, أنا كده لكن دي المسؤولية اللي علينا على الأقل. إحنا لازم على الأقل نكون عارفين إحنا منو وعايزين نعمل شنو
1: بالضبط. وعلى فكرة يعني هو سؤال يبدو بسيط وقصير معقد, لكنه معقد شديد. أنا حابة إنه إحنا نشوف عندنا كمان أخونا السفير, سفير الأحلام بيقول لنا يا سلام, شكرا يا سفير, مبسوطين بك شديد. يعني أنا حابة إنه كل شوي كده أرجع وأشوف يا شباب أنتوا قلتوا شوف الحتات اللي إحنا هبشناها دي عشان نوصل لفكرة أكبر وأعمق وأحلى. يعني عندنا كمان واتسدر بيقول لنا صباح الخير, صباح النور يا غالي, مبسوطين بك شديد ونورت اللايف. عندنا كمان ريتشارد بيقول لنا صباح الطاقة الإيجابية منبعثة منكم, وأسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر والضيفة خليها على طول في الحلقات القادمة. أنا أرطوع من قبل دير أقول للناس يعني قولوا لها كذا, لكن لقيتهم قالوا برام
2: شايفة أنا
1: شفتي كيف يا دلال اللي حيخجلوا كنت
2: صح. أنا حرفيا أنا هسي كده ما عارفة أتكلم, لكن دي دعوة شخصية شديد. فأنا تاني انا معاكم هنا فاهمين اللي هو حتلقوني كل اسبوع عادي قاعده يعني. فانا
1: تنوري صراحه يا دلال يعني دي حاجه تفرح الراديو كله حقيقي. شكرا يا ريتشارد لتعليقك الجميل وتشجيعك الحلو لنا ولكل الراديو. ونتمنى يا ريتشارد كمان تشاركنا برايك في الحته دي, واتمنى انه كل زول بيسمعنا يكتب لنا في الحتات اللي احنا تكلمنا فيها ويضيف على ذلك يعني, لانه احنا لسه في حاجات كثيره ماشيين نتكلم فيها. عندنا هيثم, هيثم بيقول لنا صباحكم وردة جميلات ترنيم ودلال, منورين الصباح, منورة راديو سمر يا دلال بعد زمن, وتحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين الكرام, منورين راديو سمر بحضوركم الجميل والمشاركات, الموضوع شيق ورائع جدا. عايز تقول ايش؟ عايز تقول ايش لهيثم يا دلال؟
2: اقول لكم سر تاني؟
1: ايوه ما تاني, ده رابع,
2: ده رابع كيسا.
1: ايوه انا حاسب لك
2: كويس يا اخي.
1: ايوه لا خامس,
2: أيوة ده كده الخامس صحيح. المهم انتوا احسبوا زي ما انتوا عايزين. فانا بسلم على خاله برضو.
1: يا سلام هيثم يا جماعه, بتشوفوه هنا كل مره, ده خال الشابه دي
2: اجل
1: يعني. ايوه
2: فيعني انا ايوه بتلاقى معاه برا يعني عادي, لكن يعني انا مبسوطه لانه الرادي عنده مكانه كده حلوه. فانا مبسوطه يعني انه انت اشتقت لي هنا في الرادي يعني ما برا فاهمه. فيعني انا مبسوطه ان انت مشتاق لي هنا, وانا ذاتي طولت صراحه بعد زمن, ومنورنا انت ذاتك في الكومنتات, وخليك معانا كده وارمي لنا ونرمي لك.
1: يا ليلى ليلى عباره دلاله ارمي لنا ونرمي. أكرم بيقول لنا, بيقول لنا الصباح الخير والعافية, منورين خالص. شكرا كثير يا أكرم, مبسوطين بك جدا جدا جدا, ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا الحلقة دي للآخر. يا سلام ريتشارد عامل منشن لروميا أنجلي أنجليا أو أنجلا, يعني شكرا كثير يا ريتشارد بجد ما قصرت عليه.
2: في ناس بتسمع الكلام بطيب خاطر يا جماعة يعني.
1: حقيقي دي حاجة حلوة, حلوة شديد منك يا ريتشارد. بنحني بنحيي وبننبسط جدا بروميا, ونتمنى انه يعني هي كمان تكون لحقة دخلت يعني. آدم بيقول لنا السلام عليكم. السلام عليكم يا آدم. بيقول يا ناس انا في طريق, انا في طريق على التعليقات, انا في طريق على التعليقات. يا آدم احنا منتظرينك بس صدقني. آدم عثمان, آدم عثمان زكريا منتظرينك يعني تكتب لنا في التعليقات زي ما انت بتقول, وإحنا منتظرين نشوف تعليقك تحت. أنا متأكد أنك انت هتكتب في فيبي
2: كومنت طويل.
1: أيوة في فيبي ممكن تقريه.
2: طيب
1: فيبي ماتيس,
2: ماتيس صح. صباح الخير عليكم, صباح بلدنا, صباح التفاؤل والنجاح. تحياتي لكم أسرة راديو سمر, كونوا بخير وعافية. صباح الخير, ومبسوطة جدا ان انت معانا ومنورانا وكاتبه الكومنت ده. انا حاقسم عشان ارد لك على كل جزء فاهم.
1: دي حركه حلوه
2: صح. في حاجات بتخلينا نضيع نفسنا, وفي عادات يوميه تستهلك طاقتنا وبتضيعنا كتير. الواحد بيكون في مواصل التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي من غير هدف ارضاء المجتمع على حساب نفسك. كده احنا لقينا طرف الخيط.
1: عيني الحته الاخيره دي شفتيها حلوه كيف, إرضاء المجتمع على حساب نفسك.
2: فأنت اللي حتكوني مستلمة الشغلانية دي هسه في الكومنتات فاهمة. فيا فيبي أنا مبسوطة إن أنت رميتي لنا حاجة كويسة, وإحنا حنرمي لك برضو. فيعني صح أنا مقتنعة ومعاكي جدا إنه الواحد في مواقع التواصل الاجتماعي بيكون بيهرب من الواقع بتاعه, أو بيحاول ما يواجه حاجة عشان خايف, عشان ما قادر يفكر في العواقب أو أو أو أو الحاجات دي كتيرة. لكن وبالفعل بيكون بيرضي المجتمع على حساب نفسه في وقت تاني يعني فاهمة. فلو أنا لو بديت أتكلم ما حاسكت في الموضوع.
1: لا أنا دركت تتكلم أنت جاي هنا.
2: أنا ما أعرف حنوقف الكومنتات كده فجأة.
1: لا لأنه okay, take your time في النقطة دي يعني حلوة, أنا عجبتني أصلاً. فبحييك جداً يا فيبي إنك أنت مسيت الحتة دي.
2: ففكرة إنه أنا برضي المجتمع على حساب نفسي دي انا بعتبر بالنسبه لي انه السوشيال ميديا دي اكتر حاجه بتخلي الواحد يحيد او يبعد عن هدفه. مهما كان انت بتعمل شنو, لو ما عدا طبعا لو انت شغلك في السوشيال ميديا. أيوة. يعني لكن هي بتخليك لما انت تكون طول الوقت انت بس بسكرول بتحضر او بتتابع حاجات
1: يعني.
2: فانت من غير بتحس الحاجه دي بتاخد منك طاقه
1: صح.
2: بعيد عن انه واضح جدا بتاخد منك زمن, بتاخد منك افكارك, بتاخد منك مشاعرك, وبالعكس بتديك حاجات بتتبنى لك افكار ما حقتك, بتخليك بترسم لك فريمات لوحات كاملة عن حياة ما حقتك. فأنت بتلقى نفسك أنك أنت هل أنت جاري ولا الحاجة دي أصلا ولا لا، ولا الحاجة دي هي اللي متابعك، أنت بتكون فاهم الحاصل شنو. يعني كل ما أنت خطيت فيها زمن، كل ما لقيت أنه فجأة الأفكار دي ما حقتي، وأنت ما بتكون واقف. يعني لو أنت ما زول بتتابع نفسك، ما حتقول دقيقة أنا الفكرة دي جاتني من وين، أو ليه أنا بفكر في الحاجة دي بالطريقة دي، بعد شنو أنا بقيت بفكر كده، غيرت رأيي ليه من الحاجة دي. فلما أنت تكون ماشي وماشي في الموضوع بتاع السوشيال ميديا ده بدون أي حذر، بدون أي يعني، على الأقل يكون عندك حاجة معينة أنت بتتابعها، أو شخصية معينة، أو موضوع معين، بتلقى نفسك بتنقاد بأي حاجة، بتمشي وراء أي حاجة، بتلقى نفسك بتاخد أفكار معتقدات كاملة، بتاخد مشاعر ما حقتك، بتلقى نفسك اللي هو بتوصل فجأة في مفترق طرق أنت ما فاهم أنا جابني هنا شنو. فيعني هي السوشيال ميديا بتساعد، وأنا مبسوط إنه ربنا أدانا في عقولنا حاجة يعني نستفيد منها بالطريقة دي، وبتفيدنا كتير في أوقات كتير. أيوة بنهرب منها من الواقع لما نكون مضغوطين، لما نكون عايزين بس ناخد شوية بريك أو يعني راحة بين حاجة وحاجة. لكن أي حاجة زادت عن حدها هتجي بطرق ما متوقعة، ما عايز أقول كعبة أو بتجي بجد ضدها يعني، لكن لازم يكون دايما في رد فعل للحاجة إحنا بنعملها. حتى لو إحنا قلنا يمكن الحاجة دي ما تأثر، وإحنا بنقول بجد إنه كده خليني اللي هو أتصفح دقيقتين، وإنت صاحي من النوم حتلاقي روحك قاعد ساعتين في السرير، بتحصل. فما تخلي الحاجة تحصل، don't. يعني أنا ما عارفة كيف، بس زي ما قلنا الروتين بيساعد في الحاجة دي، ودي حاجة كويسة يعني إنه يكون في روتين. بس حتى الروتين مرات بيكون من العوامل بتضيعنا لما إحنا ما نكون
1: بنراجع اللي بيحصل شنو في التفاصيل بتاعت الروتين ده ذاته يعني.
2: حرفيا والروتين ما إنه هو يمشي كده، ما التغيير بس هو اللي ثابت، ما حتى الروتين ما حيثبت. بالعكس حاجة جميلة إنه كل مرة أنت بتدخل في أكتيفيتي معين، بتدخل في حاجة حلوة عايز تغير، عايز تعمل، لكن في نفس الوقت أنت عندك مبادئ معينة أنت ماشي بها
1: حقيقي.
2: الحاجات دي كل ما زي ما قلت لك أنت بتاخد حاجة بتفيدك بالزبط. في كل الحالات أنت اللي بتوظف الحاجة اللي بتاخدها، لكن ما حتخلي الحاجة دي هي اللي تاخدك وتسوقك وتوديك محطات انت ما عارفها.
1: في حاجة انا حابة كمان يعني نضيفها في حتة السوشيال ميديا دي، لانه فعلا دي حتة حساسة شديد. ليه بنقول حساسة؟ لانه كلنا عندنا السوشيال ميديا، يعني دي ما حاجة ميزة او مشكلة في بعض الناس، لا دي حاجة عامة جدا جدا. يعني ممكن يجي فعلا يقول لك يا اخي انا بالعكس انا النوع اللي براجع نفسي اول باول وكذا، ولكن السوشيال ميديا دي في يدين كل زول. فانا شخصيا يعني حسب خبرتي في الحتة دي، أنا بطلب المساعدة من بعض الأشخاص إنه كيف أنا ممكن أعمل النظام ده، يعني كيف إن أنا أكون بعرف أتابع الحاصل شنو، مواكبة، لكن في نفس الوقت ما متأثرة بالحاجة دي. يعني السوشيال ميديا فيها مؤثرين كتار شديد وبيسموهم الانفلونسرز يعني، فدي الناس دي شغلهم ودي حاجة هم بيعملوها. وأنا بقول يعني لو ما سوشيال ميديا أصلا إحنا الاثنين هسه ما كان حنكون أصلا قاعدين هنا ومعانا،
2: يمكن ما حنتلاقى كتير أصلا
1: الكم الهائل ده من الشباب الحلوين. لكن الحاجة المميزة شنو؟ إنه أن إحنا عندنا فرصة وعندنا طريقة إنه كل واحد فينا يقرر هو يأتوا برنامج بيحب يسمعه في السوشيال ميديا دي،
2: حرفيا
1: يأتوا محتوى، في يأتوا وقت، فدي كلها حاجات. أنا بقول خطرة يا دلال، لأنه بعض العلماء يعني بيقولوا إنه إدمان السوشيال ميديا زيه زي إدمان الحياة التانية اللي بندخلها في أجسامنا، إذا كان سكريات، إذا كان مخدرات، إذا كانت حاجات كثيرة شديد ما صحية وما كويسة، فإدمانها زي ده. والمعالجة بتاعتها عندها طرق كثيرة شديد، وهسي الناس يعني شنو ما شاء الله يعني مع الدراسات الكثيرة دي
2: الناس بتفاهمة وعارفة.
1: أيوة وفاهمة وعارفة. فهي بتبتدي كده يعني عارفة، زي الزلم يقول له يا أخي لو بادي في طريق الإدمان ده، أو في مثلا أنك أنت مثلا الليلة حتاخد مخدرات حبة كده، ما في زول بشجعك تقول لك بس جرب. يعني لو زول بيخاف عليك ما حيقول لك جرب، ليه؟ لأنه الحاجة دي بنسبة كبيرة شديد ممكن ما تخليها تاني. فهي برضو كده سوشيال ميديا، يعني ما في زول حيقول لك ما تجربها، لا خليك عندك سوشيال ميديا، تصفح وأقرأ

0: طبعا بيكتب لنا وطوالي بيشاركنا، فممكن تجري تعليقه يعني.
1: حاسة بالتفاعل من من من كمية
0: حقيقي صح؟
1: أيوة. طيب صباح الخير والمحبة والجمال على كل السمارة، لو قريتها صح؟
0: أيوة.
1: في كل مكان. صباح بلدنا اللي بيجمعنا دايما على قيم الإنسانية والترابط. ده أحلى صباح حرفيا في اليوم ده يعني. فأيوة أنا مبسوط إنه في حاجات بتربطنا، غير إنه إحنا ما عارفة أقول سودانيين، أو غير إنه إحنا مجرد بشر، لكن مبسوط إنه في حاجات كثيرة ممكن الواحد يتشارك معاها مع زول يمكن ما بيعرفه شخصيا. فأنا مبسوطة بالتصبيحة الحلوة دي. في زحمة الحياة والمسؤوليات والركض اليومي بنلقى نفسنا فجأة بنسأل سؤال حرك الساكن في قلوبنا، بتسيب نفسك لنفسك. الحقيقة الصادمة إنه الضياع ما بيحصل فجأة. أهنيك حرفيا يعني، زي ما قال الترنيم قبل شوية، الضياع بيحصل بالتدريج، لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا، لما نأجل راحتنا النفسية، لما نقسي قلوبنا عشان نرضي الظروف، بنضيع لما بنتخلى عن عاداتنا البسيطة اللي بتسعدنا، ولما نكتم جوانا لحد ما الصوت الداخلي الحنين يختفي تماما ويحل محله التعب. عشان كده وفي قعدتنا الصباحية دي جايين نتونس بكل شفافية ووضوح عن حاجات بنعملها بتضيعنا من نفسنا، ومنها الحب أولا والإنسانية دايما فضل كجو. أنا اللايف بالنسبة لي انتهى كده خلاص. يعني يا جماعة انتوا بترموا يعني أكتر مما إحنا بنرمي يعني. شايفة أنا قلت لك لما يكون في ناس الدنيا بتكون حلوة كيف؟ فأنت يعني لميت كل الكلام اللي قلناه ورميت لنا حاجات أحلى من الكلام اللي قلناه حرفياً. فيعني أنا بهنيك على كل نقطة. وبجد في ناس زي ما قلت لك، الناس بقت فاهمة وعارفة وواعية. فكرة إنه أنت فاهم يعني، أنا حبيت إنه في كم نقطة يعني ممكن إحنا نكون بنشاركك فيها يا فضل. إنه أولاً الضياع ما بيحصل فجأة. بيحصل بالتدريج. المشكلة شنو اللي بتخلينا بنحس إنه هو بيحصل فجأة؟ إنه إحنا ما بنراعي للخطوات اللي بتحصل. يعني إحنا لما زي ما قلنا أتسيب في ساعتين من زمني، أنا ما كل مرة حلاحظ الحاجة دي، أو ما كل مرة حركز إنه في حاجة غلط. لكن لما الحاجات دي تتلمى مع بعض وفجأة ألقى نفسي إنه دقيقة في شنو، أو لما زول يقول لي حاجة كده أنا بقول صح الحاجة دي حصلت 200، حصلت ليه، حصلت كيف. فبتثبت لي انه الضياع بجد ما بيحصل فجأة وبيتدرج، لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا. بالفعل انت زي ما قلنا في السوشيال ميديا، يعني اقرب مثال احنا قلناه قبل شوية انه الواحد بيبدأ يتبنى افكار ما حقته. انت كده نسيت الحاجات اللي بتشبهك، او نسيت جزء من شخصيتك او من نفسك يعني. ولما تأجل راحتك النفسية زي ما قالت فيفي ده كده، انت بترضي المجتمع على حساب نفسك. انت بتخد نفسك بالجنب كده وبتبدا تعمل حاجات الناس التانية، سواء انه انت بتسمع الكلام اللي هم بيقولوه وبتعمله في نفس الوقت بدون ما صح. انت تحس انه الحاجه دي غلط. لكن لا، انت بتلقى نفسك انك انت اخذت حياه بتاعت زول تاني. يعني زي ما قلت الانفلونسرز بناخد اللايف ستايل بتاعهم اقرب حاجه. عايزين نشرب نفس القهوة اللي بيشربوها، عايزين نلبس من نفس البراند، عايزين نمشي المكان اللي هم مشوه شفناه في الستوري المرة الفاتت الكده الكده كده. تلقى نفسك انك انت بتعمل حاجات ما حقتك وبتقسي قلبك عشان ترضي الظروف برضو. يعني غير ما انك بترضي الناس انت بترضي الظروف، اللي هو انت ما عايز زول يزعل منك. والحاجة دي بتختلف من شخصية لشخصية. فلو زول انا يعني برضي الناس عموما، انا ما متذكره لو او ما عارفه اقولها كيف. يعني في ناس من الخلفيه بتاعت حياتهم هم قاموا كده ان هم مضطرين يرضوا الناس عشان هم يعيشوا، عشان يحسوا بانه في زول بيحبهم، في زول بيهتم، في زول موجود. فالدنيا بيلقى نفسه ان هو بيرضي في الدنيا وبيرضي في الناس وقاعد كده، ولا بعين لنفسه ولا بيهتم لنفسه ولا عارف انه هو مضيع نفسه اصلا. فالحاجات دي كلها بتخلينا ما نحس، ما نفهم، ما نوعى، ما ندرك انه في حاجات ماشيه غلط.
0: انا في حاجه كمان عجبتني شديد، يعني ممكن ناخدها بالجانب الحلو، انه بيقول في الاول لما قال الضياع ما بيحصل فجاه، بيحصل بالتدريج. ودي حاجه على فكره كويسه، كويس انه هو بيحصل بالتدريج اصلا.
1: صح؟
0: دي معناتها لو بيحصل فجاه صدقيني يا دلال اقول لك يعني معليش سوري، يعني مثلا يا اخي الزود ضاع فجاه كده بس. لكن هي الفكره انه مدى هو بيحصل بالتدريج، وانا بتفق معاك يا فضل انه هو فعلا بيحصل بالتدريج، معناته دي حاجه كويسه، معناته انا كان

0: عندي فرصة مرة ومرتين وثلاثة مرات وأربعة وعشرة قبال مواضيع مرة واحد
1: حرفياً.
0: والفرصة دي معناتها شو زي ما كنا بنقول قبالك إنه محتاج أقعد وأفكر كل فترة والتانية وأختبر التصرفات بتاعتي، الأفكار بتاعتي، الكلام اللي أنا بقوله، أحلامي ذاتها، أهدافي اللي أنا بخطها دي عشان شنو؟ يعني الأسئلة البسيطة كل مرة بنقول إنه هي دي أسئلة بسيطة بس هي بتحدد لي حياة كثيرة شديد
1: حرفياً
0: وبتساعدني
1: بتوضح
0: في إنه أيوة بتساعدني أنا أفكر صح، بتساعدني إنه أنا أكتشف أصلاً أنا منو أصلاً، أنا ليه بالصورة دي، وممكن أكتشف حاجات ما حلوة فيني لكن ما مشكلة، يعني إحنا ما في زول فينا كامل ولا واحد فينا مطالب إنه يكون كامل أصلاً 100% يعني، لكن الحاجة الحلوة إنه في مراحل وفي خطوات، فالخطوات دي نعمة، ما ما ما حاجة سيئة.
1: العافية درجات يا جماعة.
0: بالضبط، العافية درجات، وكل حاجة بتجي واحدة واحدة، ما كلها بتجي فجأة يعني. ودي حاجة حلوة نشكر ربنا عليها، فشكرا كثير يا فضل. حابة كمان أقرأ كمان تعليق ياسر. ياسر بيقول صباح الخير والسرور، زولتنا تريمة المبدعة وضيفتنا دلال وكل التيم العامل في راديو سمر، برنامج شيق والجميل والهادف، أنوع نفس والهادف نفسي بيختلفوا كثيرة، وهي النفس الآمرة بالسوء والنفس اللوامة ونفس المطمئنة والنفس الراضية هي كثير، وده جزء منها. أنا عن نفسي أنا بشوف دايما صراع النفس أصعب شيء بجد، لازم بعد كل حاجة والفترة والتانية تقعد مع نفسك وتشوف هل حققت الغاية والهدف اللي أنت عاوزه. وشكرا وكل التحية للأهل والأحباب في شرق النيل الحاج يوسف والوالدة، يعني يا ياسر بنحيي كل أخوانك وأهلك وأحبابك، والوالدة الغالية كمان بنحييها، وأتمنى إنه يسمعوا التحية بتاعتك دي عبر الراديو. وعجبني كثير إنه هو قال من أصعب الحاجات إنك أنت أصلا تقعد مع نفسك، دي حاجة فعلا حقيقية ومن أهمها، يعني ما حاجة سهلة إنه أنا أسيب نفسي لنفسي، لكن دي حاجة مهمة إنه أنا كل شوية أراجع الحاجة دي. يعني ممكن واحد فينا يقول لنا يا جماعة ما بسيطة، يعني فكرته عن أسيب الحاجة يعني زي كأنه أسيب نفسي لنفسي زي كأنه أسيبها على الله، ودي ما نفس حاجة يعني جلعا. هي ممكن يكون الفعل ده تم بنفس الأكشن اللي هو يعني بس سيبه وخلاص، يعني أنت بتسيبه على الله، دي حاجة ودي حاجة حلوة، ودي حاجة أصلاً لو أنت عرفت تعملها معناتها أنت متصالح جداً مع حياتك وواثق في ربنا إنه هو قد شنو عظيم وكبير وقادر على كل حاجة. لكن لما بتقول يا أخي يلا أسيب نفسي لنفسي، دي بتكون
1: المشكلة،
0: مصيبة يعني، مصيبة لأنه بتخيل إنه يعني أنا نفسي دي عبارة عن شنو، يعني أنا لو سايب نفسي لنفسي عموماً حامل شنو، يعني نفسي كترنيم كده، وكل واحد فينا لو سأل نفسه في حاجات كثيرة شديد، في أفكار عموما بتجي مرة في راسنا، كل واحد فينا بتجو أفكار كثيرة شديد، يعني مثلا ماشي في الشارع في زول تشاكل مع زول، بتكون مثلا نفسك تتشاكل معه ذاته، في زول جد دقاك در تدقه، في زول غضبك حتغضب وحتتصرف أي تصرف حرفين. أو مثلا أفعال حلوة، يعني في زول عمل لك حاجة حلوة أنت خلاص بقيت متعاطف معه شديد ونفسك تعيش مع الزول للأبد وده أحسن إنسان في العالم. فأي زول بيمر بكمية بتاعت مشاعر وأفكار في خلال الساعة واحدة أو الدقيقة الواحدة
1: حرفين،
0: يعني ما ينفع أنا أسيب الحاجة كده ساي، يعني دش ده حنعوم.
1: الواحد مضطر حرفيا يعني يختار هو عايز شنو، عايز يفكر في شنو وعايز يحس بشنو. يعني الموضوع أيوة صعب، لكن زي ما قلنا العافية درجات، فأنت ما تشيل أي حاجة وخلاص، يعني بجد نفسيتك استقرارك النفسي بيعتمد على الحاجات اللي انت بتمسكها والحاجات اللي بترخيها. ففكرة انه انت بتاخد اي حاجة على المحمل الشخصي او بتخد نفسك زي ما قلنا، يعني بتخد نفسك مكان الحاجة دي، انت بتضيع في حاجات كثيرة،
0: بتضيع
1: يعني
0: في
1: زمنك، في نفسك، في مشاعرك، في يمكن
0: صح.
1: في زول تاني محتاجك تكون موجود، لكن لا انت هنا عايش دور تاني خالص.
0: حقيقي. كمان عندنا اخونا أعتقد أيوة بدر محمد بيقول لنا، بدر بيقول لنا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، دائما محلين صباح، ربنا يعطيكم ألف صحة وعافية، واشتقنا لك يا ترنيم ولك كل الحب، ولك كل الحب، لكم كل الحب والتقدير. شكرا يا بدر محمد، يعني شكرا انك انت افتقدتني في فترة طويلة، فعلا كنت مختفية يا بدر. وكمان يعني شكرا للدعوة الصباحية الحلوة، ربنا يديك كمان انت الصحة والعافية. وكمان يا بدر عايزين نعرف رأيك في التعليقات، يعني موضوع ده الليلة كل الشباب وكل الشابات قادرين يتكلموا فيه. يعني آدم عثمان بيقول قبل ما نبدأ في كشف الأسرار، تحياتي لراديو سمر وعلى كل، يعني أدلات الليلة بديت لي موضوع كشف الأسرار ده، ودي حاجة
1: الناس مركزة شايفة؟ أوكي الهوكس حلوة
0: أي.
1: فيا جماعة كل ما تكونوا موجودين كل ما حتلقوا أسرار جديدة.
0: أيوة دي حاجة حلوة شديد. آدم غايت منتظرين تحت تعليقك. يعني في فضل بيقول لنا حين نغادر أنفسنا في زحام الحياة كيف نعود؟ يلا دي حاجة حلوة شديد منك يا بدر يا فضل إنك أنت أديتنا سؤال زي كده. بيقول أسرة راديو سمر العزيز العزيزات دلال وترنيم ولكل أهلنا السودانيين في كل مكان، صباحكم محبة وإنسانية متجددة. سؤالكم اليوم بتسيب نفسك لنفسك لم يكن مجرد سؤال عابر، بل هو صرخة في وجه الغياب وتنبيه لكل قلب استنزفته دروب الحياة والمسؤوليات حتى كاد ينسى ملامحه. الحقيقة التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي أن الضياع الإنساني لا يحدث بغتة بل يتسلسل إلينا بالتنازلات الصغيرة، يحدث بالتدريج عندما نغلق أبواب قلوبنا أمام الفرح، وعندما نسمح لضغوط الأيام أن تسرق مننا عفويتنا طيبتنا وبساطتنا السودانية الأصيلة التي عشنا بها ولأجلها. قال نحن نضيع من أنفسنا عندما نستبدل الونس الحقيقية بالعزلة ونبتعد عن اللمة والشورة التي كانت وما زالت هي الملاذ الحنون. نمنح كل شيء للآخرين ونبخل على أنفسنا بوقفة صدق ومراجعة وتصالح. نترك الصخب الخارجي يحجب عنا صوتنا الداخلي فنتنازل عن قيمتنا الروحية من أجل مجارات واقع جاف. في هذا الصباح ومن خلال صباح بلدنا أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم ألا نترك أنفسنا للضياع، دعونا نتمسك بالخيوط التي تبقينا أحياء بحق. فالعودة إلى النفس تبدأ حين ندرك أن قيمتنا الحقيقية ليست فيما ننجزه من مهام ماديا فحسب، بل فيما نحمله في دواخلنا من سلام ونقاء. لذلك وفي كل خطوة نخطوها وفي كل غربة أو مسافة تفصلنا، دعونا نتذكر دائما الميثاق الذي يجمعنا أو يحمينا من الشتات، أن نضع الحب أولا لتستقيم خطانا وأن تكون الإنسانية دائما هي مظلتنا التي لا تغيب. كل التحية لكم وبانتظار ونس تلم الشمل وتجبر الخواطر. صباح بلدنا راديو سمر، الحب أولا والإنسانية دائما فضل كجو. أنا غايتو يعني حاسة إنه يا دلال بعد الكلام الجميل ده كله فعلا زي ما قلتك بنكفي لله خلاص.
1: أي
0: خلاص يعني
1: لكن ما كتبت كتاب في وقت من الأوقات يعني
0: فضل، يعني بجد إنسان مميز جدا وبيكتب حاجات حقيقي بتحرك جواك حياة كثيرة شديد، أفكار ومشاعر ويعني حقيقي يا فضل بنشكرك جدا جدا جدا. يعني هسيب لك يا دلال فرصة تعبر عن النقاط اللي عجبتك في التعليق الجميل ده.
1: كل حاجة يعني
0: كل حاجة أيوة
1: كل حاجة
0: كل حاجة حقيقي.
1: يعني أقول شنو ولا شنو بجد، يعني حاسة إنه أنا بقرأ في نفسي الفترة اللي فاتت يعني ابتعدت كتير. أول واحد بيختار العزلة لما يكون ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه الناس، ما قادر يواجه الظروف، ما عارف يتصرف كيف. فالأسباب كثيرة وبنحس إنه فكرة إنه أنا أقعد بعيد هو ما بالنسبة لي بيكون هرب في الوقت داك، بس بيكون وسيلة نجاة يعني. فأنا هنا في الوقت ده أنا سبت نفسي لنفسي بدون ما أنا أعرف، بدون ما أنا أحس. أنا بحس إنه الحاجة دي مرات بتكون ضرورية إنه الواحد يبتعد، بالذات للناس زي ما قلت الحاجة دي بتختلف من زول لزول، بالذات للناس اللي بتحتاج وقت براحة عشان ترتب أفكارها مشاعرها أو كده. بس الحاجة بتقلب أو بتجي عكس لما ما أكون أنا مراقب نفسي. يعني لو أنا مشيت مع التيار بتاعت الحاجات دي كلها بلقى انه انا بالعكس ما في زول عارف عني الحاصل شنو اصلا. ولو انا حصلت لي حاجه ذاتي ما هعرف اقول منو او اقول شنو. ف الكثير من الاشياء
0: حقيقي. انا كمان في حاجه عجبتني اي صراحه فضل كلامه قوي شديد. حاجه عجبتني فضل بجد انه قال حاجة حلوة إنه حتى الشورة بتاعتنا, الاستشارات اللي بنعملها مع بعض, الكلام اللي بنقوله لبعض, يعني أنا اللي جاي أستشيرك أنت بكرة تيجي تستشيريني, نفكر مع بعض, دي حاجة مهمة شديد. ودي حاجة عندنا كلنا عندنا فيها دور. يعني أنا لو ما أنا بطلب الشورة في زول بيجي بيطلبها مني, أنا ممكن أكون بسمع بس. فالحاجة حلوة إنه, ودي حاجة بتساعدنا شديد إنه ما نسيب نفسنا لنفسنا, لأنه في ناس بيحبوك قاعدين دايرين ليك الخير. ممكن يكون زول واحد بس ما بالضرورة يكون عندك جمهور من الناس اللي بيحبوك. لا أبدا, إحنا ما يعني نكون واقعيين شوية كمان, ما نسرح شديد. يعني الحاجة دي بتفرق شديد لما يكون فعلا عندك الوالد أو الوالدة, أختك, صاحبك, صاحبتك, أي زول أنت واثق إنه هو الزول ده يعني عارف دلال دي منه, عارفه ما شايفها بالنظره اللي هي مثلا ممكن يكون في ناس شايفينها بها. فهو عارف انت منو من جواكي, وقادر يستوعب انه يا اخي انت حاليا, يا اخي انت دلاله. انا بعرفك مثلا, طبعا بقول بستخدم اسمك كمثل, لكن يعني مثلا فاهمك انت منو, انا عارفك انت صاحبتي اللي هي من زمان, فانا واثق فيكي. حاليا انت زعلانة بس, فمثلا ما تسيبي نفسك للزعل, ما تسيبي نفسك للإحساس ده, ما تسيبي نفسك للإحساس حتى لو كان إحساس حلو, ما تسيبي نفسك له شديد. لأنه إحنا زي ما بنقول إحنا بشر, يعني دائما لو خلينا عواطفنا تسوقنا يعني أمورنا بتجود شديد
1: بصراحة, نصل لحدات ما عايزينه
0: حقيقي. وإن كانت المشاعر دي مشاعر طيبة يعني برضو, لكن لازم تكون شنو زي ما انتي قبالي قلتي, نختار الحاجة دي. أنا بختار الحاجة دي عن يعني بثقة وعن قرار شخصي. يعني فالحاجة الحلوة إنه فعلا دي حاجة قلتها يا فضول, دي حاجة كمان بحس إحنا بنتميز بها كسودانيين, لكن هي حاجة مهمة. يعني يكون عندك زول, على الأقل زول واحد بترجع له وتتونس معاه وتحكي له وتفكر بصوت عالي. طبعا أنا واحدة من الناس اللي بحب أفكر بصوت عالي لكن مع ناس معينين. ف يعني ده برضو سير يا جماعة, أنا برضو بقول أسرار على فكرة, يعني ده سير اللي لصير
1: صراحة سير واحد لترنيم كده
0: أي. فدي حاجة حلوة يعني إنه أنت تفكر مع ناس بصوت عالي مثلا يساعدوك. يا أخي فكرتك دي ممتازة, لا فكرتك دي هسي أجيليها شوية, لا فكرة دي ما كويسة. برضو ما بسيب نفسي لرأي
1: الناس
0: برضو, يعني مش بثق فيهم أي حاجة, لكن برضو كلام بثق فيهم بمعنى إنه هسمعكم وأنا عارف إن أنتوا ناس كويسين, لكن ما معناته إنه هطبق أي حاجة. فهي دار لها شنو وزنها, ودار لها زول يكون فعلا واثق من نفسه, لأنه الشخص اللي ممكن يكون حاس نفسه ما واثق من نفسه ممكن يضيع في الحتة دي,
1: حلقى نفسه زي ما قلنا يتبنى حاجات ما حقته
0: بالضبط,
1: وبيقى شخص ما هو يعني هو حقيقي. ما نفسه
0: حقيقي. في علي أحمد بيقول صباح الخير شباب سمر. يا علي منورنا شديد الليلة في الصباح ده, ومبسوطين بك جدا في الصباح. أتمنى أنك أنت طيب وبخير, وأتمنى أنه كمان تكون كتبت لنا رأيك في موضوع الحلقة. يعني خالته نجات, يا سلام يا أخي خالته نجات, بتقول صباح الخير والمحبة والجمال لبنات الحلوات المنورات ترنيم ودلال. يا دلال نورتي راديو سمر, قالت لك
1: أنت نورتينا. يعني صح. أنا مبسوطة بالحلقة عشان جمعتنا في الكومنت حقيقي. ده أنا مبسوطة شديد ومشتاقين شديد يا خالته نجات, وشكرا عشان انتي كاتبة لنا ومتابعانا وحاضرة الحلقة كده ومنورانا. لو عندك أي حاجة عايزة تقوليها لبناتك الحلوين دي قوليها لنا
0: حقيقة. شكرا كثير يا خالته نجات, وأتمنى أنه يعني كل الأسرة بخير وطيبين كلكم. عندنا الإعلامي محمد بيقول مراجعة النفس ضرورية جدا على أساس أنت تلزم نفسك تعمل في شنو وداير تعمل شنو. يعني زول ده يا دلال بيتفق معانا شديد في الكلام اللي احنا كنا بنقوله. الإعلامي محمد, يا إعلامي انت صحيح معانا في المجال كده, يعني اكتب لنا اكتر مدام انت إعلامي يا محمد, اكتب لنا اكتر يعني دايرين شنو
1: كلام كده معانا في الحلقة. يعني اوزينا كده وخدت لنا حاجة كويسة
0: اي بجد, يعني منتظرين التعليق الكبير يا محمد. محاسن ترجع وتعمل لنا قلوب, وشكرا لتفاعلك يا محاسن. بشوي بيقول لنا صباح الخير, صباح النور يا بشوي, سعيدين بك جدا. أوكي أنت كاتب تعليق تحت وأنا حقراه بعد شوية. آدم عثمان بيقول أنا مبسوط اليوم انبساط، وأنتم كيف كان اليوم معاكم؟ إحنا يا آدم كويسين صدقني، إحنا مبسوطين أصلاً، إحنا طبيعي نكون مبسوطين
2: لما نجي هنا حرفياً.
0: فيعني كده أقول له يومي كيف يا دلال، هما اليوم لا يا دوب بادي
2: يوم أنا شارب شاي فدنيتي كويسة يعني موزونة، فأتمنى إنه باقي اليوم يكون ماشي حلو. يعني أنا مبسوطة إنه هو بدأ كده، إن شاء الله هو حيكون حلو. يومك أنت ماشي كيف؟
0: يحكي لنا يا آدم. وإنت قبالي قلت إنك إنت حتكتب لنا في التعليقات عن رأيك في موضوع حق، فيا آدم الليلة دي معلش يعني إحنا فاضلين نص ساعة، لكن في النص ساعة دي رح أكتب سريع بس عبر
2: أي
0: سريع.
2: حاجة
0: أيوة قول لنا فكرتك. طيب في بشوية دلال ممكن تقري لنا تعليق بشوية عطية
2: سعادة. طيب بتسيب نفسك لنفسك لحد ما فجأة تكتشف إنك سوري
0: ما بيجيت إنت
2: ما بيجيت أنت كل يوم حاجة صغيرة بتاخد منك حتة سكاتك عن الحاجات اللي وجعاك، مجاملة الناس ما تستاهل، ضغط مستمر، محاولة إنك تظهر أو تبان ثابت وإنت من جواك واقع أو مدمر، يعني لحد ما روحك تتعود التعب وتبقى بتضحك وإنت منطفي وتقول أنا بخير أو أنا كويس، وإنت حرفيا مستنزف. أوقات أكتر حاجة بتضيع الإنسان إنه بيفضل مؤجل نفسه ومدي كل الناس حقهم إلا هو، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
0: واو حبيت يعني تعليقك شديد يا بشوي، وحبيت الختام شديد. يعني حقيقي الآية اللي قلتها في الآخر إنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، وصراحة يعني الواحد لما بيجي يفكر في الآية دي أعتقد دي ذاتها بتساعدك إنك أنت تفكري أنت ماشية وين، بتعمل في شنو، بتسوي شنو، يعني عشان توصل لشنو. لأنه لما الآية تكون بتقول إنه لو ربح العالم كله، من ضمن معظم الحياة إحنا كنا بنقول فيها زي السوشيال ميديا، إرضاء الآخرين، ما تقسي قلبك على الظروف وما عرفك شنو الكلام اللي قلناه كلنا قبالك ده كله، بتلقي إنه في النهاية أنت عايزة ترضي، عايزة ما تكسري قلب زول، ما عايزة تزعلي ده وما عايزة تزعلي ده وما عايزة تزعلي ده،
2: ودايما له علاقة بالناس
0: بالضبط. فالجولة كلها يعني شنو، يا الناس يا الناس
2: يا الناس يا الحاجات يا الناس، يعني حرفياً أي حاجة إلا أنت يعني
0: بالضبط. وأنا ما عندي مشكلة لو الزول بيرضي في الناس يعني بيفرحهم، لكن ما الدافع الكلي يعني ده ما الهدف، لأنه لو ده الهدف أنت كده كده هتطلع خسران، هتطلع خسران.
2: ما هو فرق بين إنه أنت تكون إنسان كويس وإن أنت بترضي الناس. يعني أنت إنسان كويس تدريجياً بتعمل حاجات كويسة، تدريجياً الناس بتكون في ناس مبسوطة منك، وما كل الناس هتحبك. يعني المسألة اختيارية بالنسبة لهم شديد، فاهمين السؤال الاختياري بتاع الامتحان، فعادي ممكن ما يختاروك يعني. ودي ما حاجة كعبة، ما عشان أنت إنسان ما كويس
0: حقيقي،
2: بس اللي بيكون غلط شنو، ان انت عايز ترضي الناس عشان تاخد حبهم اهتمامهم القبول منهم. ففي شعرايه صغنتوته كده بين الحاجتين ديل، لازم احنا نركز ونعرف نفسنا احنا فياتو معياتو فريق من الحاجتين ديل،
0: ومحتاجين نكون صريحين. يعني لازم المواجهه دي يا شباب تتم بكل صراحه، بكل صراحة. في النهايه لو انت ما صريح هتطلع خسران، لكن لو انت صريح هتكتشف فعلا انه في حاجات واقع منك، ودي حاجة طبيعية زي ما قبل كنا بنقول. فالحاجة دي لو ان احنا قلنا عديل يا جماعة انا الليلة ترنيم بعترف بيني وبين نفسي الحاجة دي واقع مني، هعرف بعد كده اشوف لها خطوات تتصلح تتحسن اطلعها برا مرة واحدة، ونشوف يعني زول بيشوف مع نفسه وبيطلب
2: المساعدة من زول تاني.
0: عندنا كمان اخونا اوكي نور عبد الرحمن، اختنا نور عبد الرحمن بتقول صباح الخير لكل السودان، صباح النور يا غاليه، مبسوطين بيكي جدا جدا جدا. عندنا كمان اختنا الغاليه جدا سمر عادل بتقول مس دلال شخصيا
2: انه لحدث عظيم. مس سمر كيف تمام؟
0: الشابات دول يا جماعه اساتذه يعني، شفتوا كيف؟ فيعني بيحيوا بعض حاليا، دي تحية
2: دي تحية أساتذة.
0: فلو في أستاذ يا جماعة هنا بيسمعنا معلم برضو. أو معلمة بنحييكم برضو يا جماعة، يعني لكم كل التحية. يا سمر حابين انك انت كمان تكوني بتكتبي لنا يعني رأيك في الموضوع ده وتشاركينا نعمل شنو عشان ما نسيب نفسنا لنفسنا، يعني كده شاركينا بعض الحاجات انت كده هتكوني اختبرتيها. يعني مارغريت بتقول صباح الورد، الموضوع جميل جدا وممكن يكون مؤثر بطريقة كبيرة شديد. فكرة تسيب نفسك لنفسك غالبا بيكون لأسباب، والأسباب دي استنزاف منك أو استنزفت منك أكتر، فبتشوف فكرة إنك تسيب نفسك لنفسك ده أفضل خيار، فحين إنه يكون سبب لضياع بعض الحاجات المفترض تكون في حياتك بطريقة أفضل. هتحس إنك عايش من غير هدف.
1: الحاجة دي فكرت فيها أظن يعني قبل الحلقة بشوية، إنه الأسباب اللي أنت ممكن تخليك بجد سايب نفسك لنفسك، وزي ما قلت يعني دي حرية شخصية، ومرات الواحد بيكون عنده الحق إنه يعمل كده. إنه السبب واحد من الأسباب إنه تكون أنت حاسي بألم كبير أو حزن كبير، يعني أي نوع من أنواع المشاعر بتكون أنت ما قدرت تتحملها أو اتحملت وفاضت أو ما عرفت تتصرف معاها، فبيكون في استنزاف حاصل، بيكون في فقدان بتاع حاجات كتيرة، جزء من شخصيتك أو يعني أو زي ما قلت صدمة من زول، من موقف، من حاجة. فالحاجات دي بتلقى نفسك إنه أنت أفضل حاجة أنت تعملها في الوقت داك إنه أنت تسيب كل حاجة، لأنه يمكن لو أنت مسكت شديد برضو تتأذي أكتر من إنك ترخي. فيعني انا مبسوطه انه في ناس واعيه للدرجه دي. يا مارغريت انا مبسوطه انه يعني انت واعيه وعارفه انه الحاجه دي ممكن تكون اسبابها شنو، لكن زي ما قلنا الواحد كويس انه الحاجه دي بتحصل بالتدريج. ففي اي خطوه من الخطوات لو انت اديتي نفسك زمن، وزي ما قلنا محتاجه شجاعه انه انت تشوفي وتركزي مع نفسك، فالدنيا بتكون حلوه.
0: كمان عندنا اخونا مجدي اسماعيل بيقول بصراحة حبيت أشارك معاكم في الحلقة اليوم دي. يعني إحنا مبسوطين إنك أنت يا مجدي عايز تشاركنا، دي حاجة بتفرحنا. عن إحنا بيقول بتسيب نفسك لنفسك، دي حاجة المفروض للناس والمجتمع يتعلمها عشان الناس تعيش بسلامة من دون تدخلات خارجية في جميع نواحي الحياة، وأيضا في حياة يومية والقرارات المصيرية. الحياة بتطلب إنك إن تكون مشغول بنفسك أي بذاتك في جميع نواحي الحياة، مثلا الاهتمام بصحتك، بعلاقاتك، راحة البال وضميرك. أيضا اليوم معي زولة غالية شديد نتمنى ترحبوا بها، ملاك صالح آدم حسين. يعني نرحب بك جدا يا ملاك، حقيقي منورة جدا جدا. أكيد طبعا بحييك يا
1: تحية خاصة مننا ومن مجدي.
0: أيوة يعني كل التحية وكل الحب لكم يا غالين. وبيقولوا عبر منصة راديو سمر عايز أرسل لها تحية صباحية. صباح الخير عليكي، كيف حالك وأحوالك عزيزتي الغالية، نتمنى تكوني كويسة دوما في صحة تامة ويحفظك وربنا يحفظك ويخليك يا رب. تحياتي مجدي إسماعيل. يعني حقيقي شكرا كثير يا مجدي للمشاركة الحلوة. يعني شفتوا يا شباب ممكن عادي تحيوا أصدقائكم، أهلكم، أخوانكم، أحبابكم عبرنا، يعني دي حاجة حلوة شديد. وكمان حلو إنك أنت شاركتنا يا مجدي في الموضوع ده، إنه حقيقي إنك المجتمع كله محتاج يفهم الحاجة دي، عشان كده إحنا نطرح المواضيع دي عشان نبتدي بالدوائر الصغيرة. يعني كمان عندنا إقبال محمود بتقول صباح الخير والسعادة والأمل لأحلى راديو، love you. شكرا كثير يا إقبال، مبسوطين فيك شديد، مبسوطين برسالتك الحلوة وتحيتك الغالية شديد. فيبي بترجع بتقول سيب نفسك لنفسك،
1: لازم
0: تتحرر من القيود ونبدأ برحلة التصالح الذاتي وتقبلها. أرحم نفسي، أتعامل بلطف زي ما أنا بتعامل مع صديق، نتقبل النقص الموجود، نضع حدود مع الآخرين لسلامة نفسك. أنا حبيت جدا يا فيبي التعليق ده بأمانة، يعني حبيت ليه؟ لأنه كنت بفكر في الحتة بتاعتي إنه محتاجين نتصالح يا جماعة، واحد يتصالح مع نفسه
1: صح؟
0: يعني موضوع ما
1: تبقى الدنيا وانت على نفسك
0: بالضبط. يعني دي حاجة مهمة، يعني واحد يدرك إنه هو ما مطالب إنه يكون كامل يعني. ودي نقطة حلوة منك يا فيبي، أنا حابة كمان أدخل بها لجزئية تانية. قبل ما يعني الحلقة دي تنتهي، حابة جدا إنه نشارك بالحتة الأهم. يعني أنا فكرة إنه يعني إنه أنا أسيب نفسي لنفسي دي، خلاص اتفقنا إنه يعني بنسبة كبيرة كلنا متفقين إنه حاجة دي ما أسلم شيء. لكن أنا كمان حابة أضيف إنه جزء من الحياة ممكن تدمر الأهداف بتاعتك لما أنت تكون بتسيب نفسك لنفسك. هتكتشف إنه حتى خطة ربنا كان خاتيها لك أنت ما ماشي بها أصلاً، والأحلام خدتها جوا قلبك أنت ما ماشي بها. أنا بؤمن جداً إنه ربنا عنده حاجة حلوة شديد لكل زول بصورة شخصية، بصورة شخصية. مادام هو اللي خلقني فهو اللي حيعتني بي أنا كترنيم، وحيخد جواي أحلامه وعايزة تكون بتتحقق. يعني ما عايز إنه أنا أحس نفسي منكسرة من غير هدف، محطمة، ما مني أمل وما مني نفعة. لا أبدا، مادام أنا مخلوقة على صورته معناته لا، يعني في حاجة حلوة مفروض تكون بتحصل في حياتي ومن خلالي. فأنا يعني حابة إنه برضو نذكر بعضنا يا دلال إنه مهم جدا إنه لو أنا ضايع مع نفسي، لأنه الضياع ده على فكرة كلنا بنمر بيه، وممكن نمر بيه في ما بس مرة واحدة في حياتنا، لا نمر بيه كل فترة، لأنه تغيرات الحياة زي ما قلنا قبالك كثيرة والمواسم كثيرة. فكل فترة أنا بتغير، أنا برحل لمنطقة جديدة، لمرحلة جديدة، لناس جداد، لأهداف، لأفكار كثيرة شديد. فالأنا بؤمن به كترنيم، وأعتقد ده الأنسب لكل زول فينا، إنه أنا في النهاية عشان أكتشف منه الأنا محتاجة أقعد مع الخلقني، محتاجة أفهم منه هو شايفني كيف. لو قعدت يعني أكون صريحة، أنا حكون محتاجة أعرف أمي شايفاني كيف، صحبتي شايفاني كيف، أخوي شايفني كيف. ده البشر زيي، حلو إنه أنا أكون نفسي أشوفهم، أشوف نفسي بعيونهم. لكن الأحلى والأجمل والأهم إن أنا أكون بشوف نفسي زي ما هو شايفني. حعرف الحاجة دي كيف؟ لو أنا ما سألته، لو أنا ما قعدت معاه، لو أنا ما تكلمت معاه، لو ما كنت صريحة معاه، ما حعرف، عمري ما حعرف أوصل لي حاجة. فأنا محتاجة أكون برجع أقعد معاه، يا أخي يا ربنا أنا بجد ضايعة، أنا اكتشفت إنه أنا مثلا فيني النقطة ما حلوة دي، أنا ما عارفة أصلا أهدافي شنو، بجد أنا ما عارفة يعني هعمل شنو في حياتي دي بصراحة. في أوقات كثيرة شديدة بتحس إنه طيب أنا هندي بعد الحريب، يعني أعمل شنو؟ أنا كنت مخططة أعمل كده، هندسي كل حاجة ضاعت، مرت سنتين ثلاثة أنا لسه في نفس التساؤل، أنا ما واصلة لشيء. بعد كده حتكتشف إنه هي دي رحلة، الجواب ممكن يعني يكون حقيقي يا شباب، الجواب ممكن يكون بطرق كثيرة شديدة، يعني ممكن تسمع الحاجة دي منه بطرق كثيرة، وأنا ما ححدد لأن ربنا مبدع ويعني قادر يوصل لقلب كل زول بطريقته وفي زمنه وبطريقته الخاصة جدا جدا. لكن المبادرة لو جات مني حيكون أفضل، أنا حاكون في النهاية مستمتعة، وأنا حاكون فرحانة، وأنا حاكون حاسة بسلام، وأنا حاكون حاسة إنه لا في أمل في الحياة، وأنا موجودة هنا في الدنيا دي في الوقت ده في المكان ده في الاستوديو ده عشان أنا بقول الكلام ده، وده حلم كان اصلا. فكل واحد فينا يفكر مع نفسه في الحته دي، ولا رايك شو يا دلال؟ تكلمت
1: كثير. انا حبيت فكره انه الحاجه دي رحله، وانا كنت بفكر فيها وانا بقرا معاكي في الكومنت هنا، انه انا هرجع اقول انه العافيه درجات يا جماعه. ففكره انه الحاجه دي رحله، انت ما حتصل عمر معين، والمفروض عليك انك انت تكون عارف انت تعمل شنو بحياتك، تعرف تكون عارف هدف حياتك شنو، او انت عايز تعمل شنو. لانه زي ما قلت في حاجات كثيره ممكن تحصل، زي الحرب دي مثلا، انا يعني انا كنت مخطط اعمل كده والحرب حصلت، هات انا هعمل شنو. بس الفكره ما كده، هي رحله وكل حاجه مواسم، وانت عندك طاقه مختلفه في كل وقت. فمهما كان الطريق اللي انت ماشي فيه، يعني أنا بتكلم على كل زول براه، مهما كانت الطريقة اللي أنت ماشي فيه، عسراتك مختلفة من الزول التاني، طلعاتك، إنجازاتك، فرحك، حزنك بيكون مختلف من الزول التاني. فأنت خليك ماشي واكتشف، أنت ما حتكتشف نفسك الليلة وبكرة حتكتشف، أو بعد سنة حتكتشف أنت عايز تعمل شنو. كل يوم أنت بتكتشف جزء من نفسك، كل يوم أنت بتاخد حاجة وبتخد حاجة، كل يوم أنت ماشي بتعرف جزء من هدف حياتك. بتعرف حاجات تانية وبتفكر هل أنا عايز كده أو لا. يمكن الحاجة دي عجباني الليلة يمكن بكرة ما تعجبني نفس الحاجة. فالزمن بيتغير, أنت بتلقى حاجات تانية كتيرة تغيرت عندك. أنا كدلال حسيت أنه في مواقف كتيرة أخذت مني حاجات, حاجات أنا ما كنت متخيل أنه أنا حاجة أفقدها, حاجات فيني جزء من شخصيتي. يمكن أنا ما اكتسبت حاجة تانية بس بالعكس خطيت فراغ لحاجة تانية تجي. مهما كان الوقت اللي حتجي فيه لكن لا في مكان لحاجة أحسن. وأحسن حاجة في القصة دي كلها أنه ربنا هو المسؤول من الحاجة دي. يعني هو أكبر من المشاكل بتاعتنا, أكبر من الضياع اللي إحنا ممكن نخش فيه. صح أنه هو زي ما قلت حلو يكون أنه في ناس حواليك أنت بتقدر تاخد رأيهم, بس رأيك شنو أنت تاخد رأي الزول أو الشخصية اللي هي مسؤولة من الحاجات دي. والحاجة الأحلى أنه هو دايما موجود عشان يرجعك لنفس الطريق اللي هو راسمه لك. لو مشيت دخلت في طريق زول تاني ذاته حتلقى نفسك أنه لا, هو بيرجعك لنفس الطريق اللي أنت مفروض تكون ماشي فيه بحاجات جديدة بحاجات مختلفة. لو وقعت في أعمق حفرة ممكنة أنت لو قلت له طلعني هو حيطلعك. فزي ما قلت الموضوع لو أنت اللي بادرت به حتلقى أنه النتائج مختلفة أكتر من أنه تلقى حاجة بالصدفة
0: وحترتاح. بجد حترتاح لأنه هو مصدر الراحة أصلا. يعني الله هو مصدر الراحة. فأنا ليه مضيع الوقت ده كله في التعب وفي الشقة وفي الزعل وسرحان مع نفسي وسرحان بالدنيا لا يعني هي بتحصل. أنا بقول أنه بتحصل معانا كلنا, لكن الواحد بس بيتذكر أنه الله موجود وبيرجع عليه وبيكتشف أنه بجد أنا ارتحته في كل مرة. في كل مرة بتكتشف أنه أوكي, يعني بتتأكد لك المعلومة دي, بتتأكد لك الفكرة دي أنه صح هو مصدر الراحة الوحيد وهو داير لك الخير لأنه هو اللي بيحبك. يعني كمان حابة نقرأ تعاليق الناس اللي كتبت لنا في ملاك. أوكي ملاك دخلت وقالت يا مجدي صباح الخير والسرور, حالي مبسوط الحمد لله, مبسوط الحمد لله. يعني يا ملاك إحنا غايت حييناك جبالك.
1: دي ألطف حاجة أنا لقتني إن زول بيمنشن في زول وتلقي زول دخل بالفعل ورد له.
0: أيوة دي حاجة حلوة شديد حقيقي. يعني مبسوطين بكم جدا جدا وسعيدين بك يا ملاك, ونتمنى أنك أنت كمان تكون اللي حكت شوية كده جزء سمعتيه يعني وتكتب لنا فيه رأيك. طيب أحمد بيقول صباح الخير والسعادة. أحمد موسى صباح النور عليك يا أحمد, وكمان مبسوطين بك جدا. فضل بيقول النزيف الصامت حوار مع الذات الغائبة. أسرة راديو سمر الوافر المبدعتان دلال وترنيم وأهلي وعزوتي في كل بقاع الأرض. صباحكم يقظة بروح لا تخفو. حين سألتم في صباح بلدنا بتسيب نفسك لنفسك فتحتم جرحا و جوديا يسكن صدور الملايين دون أن يشعروا. إن أخطر ما يصيب الإنسان ليس انكسار جسده بل هو النزيف الصامت لروحه. ذلك التلاشي التدريجي الذي يحدث خلف كواليس الصبر والكبرياء. نحن لا نضيع في يوم وليلة بل نتفتفت كأوراق الخريف تسقط منا قطعة كلما سكتنا عن الحق عن حق قلوبنا, وتسقط جزءا كلما ارتدينا قناع القوة لنرضي واقعنا واقعا لا يرحم. إننا نغادر أنفسنا بالتدريج حينما نرتكب خطيئة الصمت السام. حين نبتلع خيبتنا ونبتسم فيتحول النقاء الداخلي إلى رماد يطفي بريق عيوننا. نعيش بقلوبنا بقلوب مستعارة حين تصبح حياتنا مجرد تلبية الانتظارات الآخرين, فنصبح أرقاما في طابور الواجبات وتصبح أنفسنا الحقيقية مجرد جثة مؤجلة الدفن. نسمع للمادة أن تستحق المعنى حين ننسى وسادتنا الطيبة ونستنا الصادقة وندفن أحلامنا الكبرى تحت ركام التفاصيل الصغيرة. يا إخوتي دلال وترنيم, إن الاستسلام لتيار الحياة هو انتحار إنساني مع وقوف التنفيذ. والنفس إذا تركت لنفسها دون رعاية استوحشت وجفت, والعودة ليست خيارا بل هي ثورة مقدسة نخوضها لنستعيد بها أدميتنا وسط عالم يمعن في الجفاف. من هنا ومن منبر هذا الصباح الدافي أرفع صوتي معكم لأقول لن نسلم أرواحنا للعدم ولن نترك هذا القطار يمضي بنا إلى مقبرة النسيان. سنظل نحرس تلك الشعلة الخفية في دواخلنا، الشعلة التي تؤكد أننا ما زلنا بشرا نشعر ونتألم ونحب، ولنا لا ولأننا لا نملك في هذه الرحلة سوى بوصلتنا الأخلاقية. سنظل نرددها كنشيد أزلي يمنحنا من يحمينا من الشتات ويحفظ ملامحنا من التشويه. إن يسر نبضنا تحت حكم الحب أولا بلا شروط، وأن تظل الإنسانية دائما هي وطننا الأخير وملاذنا الآمن. دمتم بنقاء ولكم كل الحب والتقدير ومؤازرة في هذا في هذه الونسة الروحية الفارقة. صباح بلدنا، راد يستمر الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو. حقيقي شكرا كثير يا فضل، سعيدين جدا جدا برسالتك الجميلة وبكلماتك اللي فعلا بتفرق معانا أنا ودلال، وبتفرق أكيد مع كمية من الشباب الحلوين اللي بيسمعونا. يعني كمان حابة يعني سريعا كده أحاول أقرأ التعليقات. في علي أحمد، ممكن تقرأ تعليقه عشان نقدر نغطي الشباب اللي كتبونا تعليقات جميلة دال. في علي أحمد بيقول كلام
1: عشان
0: جميل،
1: عشان ما نضيع وسط الزحمة خلونا نخصص مساحة لذاتنا زي ما بنخصص وقت للتفاعل الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي بالضرورة، ولكن هل الذوبان في المجتمع هو الحل أم الوحدة وقطع التواصل؟ الحل في التوسط والاعتدال بين الوحدة والاجتماع وبين الخاص والعام. وشكرا. يعني أنا مبسوطة إنه زول خدت المشكلة وفي نفس الوقت حل الحاجة، لأنه خير الأمور أوسطها مبدئيا.
0: حقيقي.
1: يعني أنت ما ينفع، إحنا ككائنات اجتماعية يعني حتى إنه يعني إحنا وربنا في علاقات بين كل إنسان وربه، فبيننا وبين بعض أكيد حيكون في علاقة. إحنا ما ينفع ننعزل مرة واحدة، هي ما حاجة كويسة نفسيا. يعني أنت محتاج تتكلم، محتاج تتفاعل، محتاج تأخذ وتدي. أنت ما تخلقت عشان تكون قاعد براك. يعني أنا مبسوطة إنه في حل، إنه لازم أنا أيوة أدي وقت ومساحتي لحاجات تانية، بس لازم أدي نفسي أنا ذاتي مساحتي أنا عشان أحل مشاكلي أنا، عشان أعاين لإنجازاتي لحزني لضعفاتي أنا.
0: حقيقي.
1: زي ما بدي الناس كمان أدي نفسي.
0: بنشكرك جدا جدا يا غالي، ويعني سعيدين أنك أنت زي ما قبلي كان وصيتك تكتبينا، أنت فعلا سمعت الوصية الجميلة دي. يعني في سانتينا،
1: سانتينا بتقول لنا آمين
0: آمين، يعني آمين دي اختصرت لنا كلام كثير يا سانتينا،
1: فأنا وصلت أن أنت بتتفقي معنا وبتآمينا يعني
0: دي حاجة حلوة صراحة، أمنت الكلام كله.
1: فشكرا، أنا مبسوطة أنه أنت لقيتي نفسك أو في حاجة بتجمعك بكلامنا، وإنه يعني أنت قلتي آمين وتفقي معانا في الحاجة دي.
0: طيب تحت كاتبين ربنا يبارككم، يعني ما قصرتي يا سانتينا حقيقي، شكرا كثير. أمير بيقول لنا سوشيال ميديا بتخلي زول يبني أفكاره من آخرين. يعني بتكون ما عندك فكرة وتشيل أفكار الآخرين تبني به نفسك. يعني صدقني يا أمير أنت صدقتها، طلقت في كلامك ده. يعني حقيقة في السوشيال ميديا لو ما إحنا قاعدين نفكر هل الفكرة الحلوة دي أنا ممكن مثلا أشيلها من فلان ده العرض عليه في السوشيال ميديا من خلال فيديو صورة أو بوست معين أو كده، هل الفكرة دي بتناسبني أشيلها ولا ما أشيلها؟ يعني حتى الفكرة ما في إنه أنا ما أشيل الفكرة من الناس، لكن أفحص أهدافي وأفكاري وأشوف إذا حاجة تنفع معايا أشيلها. يعني حرفيا يا جماعة لو تعاملنا معاه كأنه معاملة السوق بيكون بجد إحنا ما قصرنا. يعني
1: الواحد بيختار، بس بتختار
0: المناسب، ما بتشيل كل حاجة وتبقى مارك، بتشوف الحاجة اللي أنت محتاج لها وتشيلها معاك بتنفعك. يعني حتى بتكون بتسأل نفسك يا رب الحاجة دي أنا بستفيد منها، أنا عندي زيها، أنا ممكن أوظفها كيف كده. يعني شفتوا الأسئلة بتسألوا نفسكم في السوق ببساطة شديدة
1: حرفياً.
0: أسألها لنفسك فعلاً، لما تيجي تشوف حياة كثيرة معروضة لك، options كثيرة، خيارات كثيرة، فدي حاجة حلوة ممكن تساعدنا كلنا إنه نبتدي نفكر بالعقلية دي، إنه بشوف في السوشيال ميديا ده أنا أفكر فيه قبل ما أختار إنه أنا أتبناه طوال. يعني
1: حقيقي.
0: في كمان عندنا فاطمة بتقول لنا صباح الخير.
1: صباح أسمر
0: لونه. صباح أسمر لونه. صباحكم زين يا راديو بلدنا، كل الحب والتقدير والاحترام. شكرا كتير يا فاطمة، حقيقي سعيدين بك شديد، ونتمنى أنك أنت فعلا استفدتي كده يعني من الونسة اللذيذة بيني وبين دلال
1: وبينكم
0: بين وبينكم يعني. مبسوطين بك شديد. حسن ميخائيل بيقول صباح الخير، كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله كويسين. نحن كويسين يا حسن، سعيدين بك جدا ومبسوطين بجيتك، حتى وإن يعني شوية متأخرة، بس خيرا أن تأتي متأخرا
1: من إنه ما تجي أصلا.
0: قدر أكمل بعربي فصحى لكن ضاعت،
1: لكن ضاعت صح. أنا ما حاولت.
0: عندنا الزاكي آدم، ما عرف لو في تعليق ظاهر لك ممكن كمان تقري يا دلال.
1: اوكي. زكي ادم بيقول لنا صباح المحبه والطمانينه الثنائي الجميل، نتمنى تكونوا بخير وعافيه. اولا عجبتني الثنائي الجميل،
0: صح
1: احنا دائما بنقعد في يعني انا وهي، فانا مبسوطه برضو. وصباح المحبه وصباح الخير والفرح لك، واحنا كويسين، انا كويسه غادي، انت كويسه؟
0: انا كويسه، كويسة. شديد كويسة جدا جدا،
1: أنا كويسة وكلنا كويسين وحلوين وقاعدين مع بعض وبيكم أنتوا، وأتمنى أنت كمان تكون بخير وعافية. شكرا من أجل رسالتك يا زاكي.
0: في أمير،
1: طيب
0: أمير بيقول لنا أنا لما أكون براي بنختلف ما مع نفسي، لكن أحاول أن أتكلم بإيجابية، لو تكلمت بسلبيات بكره نفسي، لكن أجمل شيء أنه أنا في الغربة بشارك نفسي أكثر من 20 مرة. حقيقي يا أمير، الغربة بجد بتعلم أنه فعلا اعتمادك الكلي هو على نفسك. فدي حاجة حلوة وحاجة جميلة شديد، أنه أنك أنت أصلا قادر تميز بين الطريقة السلبية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو، والطريقة الإيجابية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو. زي ما بنقول أنه في قوة في الكلمة اللي انت بتقولها، يعني انت بتسمع نفسك شنو او بتسمع الاخرين شنو، دي حاجة بتفرق جدا جدا. لضيق الزمن يا شباب، انا بس حابة اذكركم انه يعني احنا موجودين في اللايف كل يوم احد واثنين وثلاث واربع وخميس، يعني باختصار من احد للخميس ان احنا معاكم كل يوم من الساعة 9:30 صباحا للساعة 11 بتوقيت السودان. وكمان حابة أشجعكم إنه تحضرونا بكرة وبعديه لحد يوم الخميس تكونوا متابعين. وكمان عندنا برنامج مسائي ساعة سمر مع الزميل الغالي جدا إيناس، حيكون كل يوم الساعة 6 عفوا الساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان يعني حابة أخلي الضيف الغالي دي تقول لنا كلمة أخيرة لليوم الليلة، طبعا انك حتيجي تاني يعني، بس كلمة أخيرة لختام الحلقة دي، يعني حابة تقولي للشباب حلوين ده وتقولي لي انا برضو يعني لي. انا ذات عايزة،
1: انت برضو عايزة
0: منك يا زولة.
1: خلاص يا جماعة، اخر سر لليوم.
0: ايوه.
1: فمبدئيا اول حاجة انا مبسوطة بكل زول كان موجود معانا، ومبسوط انه خطيت افورت، خطيت طاقة، اخترت ان انت تاخد طاقتك هنا او تركيزك هنا في الوقت البسيط ده. وبشكر ترنيم، بشكر راديو سمر، مبسوطة جدا بوجودي معاكم تاني بعد زمن طويل. فالأسر اللي أنا عايزة أخليه معاكم إنه أيوة حلو كويس، ما دايما إنه إحنا نعزل نفسنا، بس على الأقل لما نعزل نفسنا إحنا نقعد مع نفسنا بقعدة صفة زي ما بيقولوا، ونعاين لنفسنا بأكبر عدسة ممكنة، لأنه ما في زول حيركز معانا، ولو زول ركز معانا حيركز في الحاجات اللي ما حلوة.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور

0: بسيطتي هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال، فقال لهم:
0: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجابه: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الرابع عشر. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباؤك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل. فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده لا يقدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون.

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق. كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه. يبيعون الخمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها الغطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة. بيعوا أملاككم واعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين، لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
0: فقال بطرس:
3: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
0: فقال عيسى:
1: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضرب فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا، بكل تأكيد، بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
0: وقال للشعب:
1: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه.

0: وتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
2: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
0: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
0: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
0: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
3: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
0: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة البدويت، شفاء مريض بيت حزدة. منو الشفاء هذه المريضة؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-76-55-35-9. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. رعاية كل مننا للآخر، كيف كل واحد يرعى الثاني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوية كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف نتعلم ما نعتمد على المال.
1: Ay bendel barnga sikir ay nga nadok kwela isang bele diwo kawar ka andi embara tola nadok day ngaldi jitule jangle kang nadok si ine bele nga si umong kundul nadeng kirsing ato namadok kwel alang ining kirsing o ki ay sing ka email wala gal ki ay si ka email alang songong ki usi wala gal alang songong si futu akel ba innama daying alli negi kwelo to alande ngin kirsingo ko kul asang inkalun ki songo asi futu alanga kelba wala ga yinga si ayere asanga kamba idin neki wotanga kernga skang na wala gal utonga kernga kay na dele songo tullege namay do bano ine na do ayinga neswa aldi idu wala gal domong alki kan na deng kirsingo.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0537976055 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور علامات لموسى. منو الأد علامات دي لموسى؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية إرسال التلاميذ 12.

0: منتظراكم من جبال. انتم مالكم اتاخرتوا.
1: وصلنا وصلنا هون.
0: بركه جيتوا بركه جيتوا. الحمد لله على حره من الجمر.
1: والحمد لله انت زادك وصلتي.
2: مبسوطه كده.
0: اخبارك وصحتك انت ان شاء الله كويس يا انتوني؟ تمام
2: مبسوط كثير. كان
0: اشوفك مبسوطه. اولادك
3: انا كويسه يا ابتهاج الحمد لله.
0: هيثم عافيتك وصحتك.
1: الحمد لله ما كنت جبت اسمي لنا انا كنت مولعت فيك انها ما خليت الخبر تسميه زي
2: الناس والحركات دي
0: يا زول. الله يجيب الاخبار السمحه والاخبار الزينه والاخبار المفرحه.
3: امين.
0: وانا من جبال حارساكم ذات وجيتكم بيكبر فرح. ابشر ابشر البشاره.
1: في مشاره
0: خلونا, خلونا في الوقت ده نستغل ونقرا لنا نص من الكتاب يحل قعدتنا وونستنا دي. النص ده من الانجيل زي ما دونوا الحواري لقا, موجود في الفصل التاسع من 1-9.
2: جاهزين.
0: كلمه الله بتقول لنا: ثم جمع يسوع الاثنى عشر ومنحهم قدره وسلطان على جميع الشياطين وعلى الأمراض لشفائها, وأرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا. وقال لهم: لا تحملوا للطريق شيئا, لا عصا ولا زاد ولا خبزا ولا مالا, ولا يحمل الواحد ثوبين. وأي بيت دخلتم هناك أقيموا هناك ثم رحلوا. وإن كان أحدا لا يقبلكم في مدينة ما فاخرجوا من هناك. وإن كان أحد لا يقبلكم في مدينة ما فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أقدامكم شهادة عليهم. فانطلقوا يجتازون في القرى وهم يبشرون ويشفون في كل مكان. وسمع هرودس حاكم الربع بكل ما كان يجري, فوقع في حيرة, لأن بعضهم كان يقول أن يوحنا قد قام من بين الأموات, وبعضا يقول أن إيليا ظهر, وآخرون أن واحدا من الأنبياء القدامى قام. فقال هرودس: يوحنا أنا قطعت رأسه, ولكن من هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأمور؟ وكان يرغب في أن يراه.
1: يا سلام يا سلام على القراية وعلى الاختيار, لأن الموضوع مهم. والأهم فيه كمان أنه زول يحكي لنا, منو داري يحكي لنا, منو جاهز يحكي لنا القصة دي رغم من بساطتها وكل شيء, لكن ادينا كده كلام كده عشان نقدر
0: يناس أختي.
1: الله في خيارات كده وتوزيع.
0: لا بتقدري صدقيني يا ناس بتقدري, انت عندك مقدره. والله اداكي موهبه.
2: ابتهاج قالت بتقدري يعني
3: بقدر
0: تقدري. سمعنا لا قبل كده كثير.
3: خلاص كده نجرب يا جماعه, والله يديني حكمه زي ما قاعد تقولي ان نقدر نحكي عليكم. قالوا بعد كده يسوع جمع ال 12 تلميذ الحواري بتعنهم ديل, وأداهم قدرة وسلطان على كل الشياطين وعلى الأمراض عشان ما يشفوها, ورسلهم عشان ما يبشروا بملكوت الله ويشفوا الناس العيانين. وقال لهم: وإنتوا ماشيين في طريقكم ما تشيلوا أي حاجة معاكم, لا عكاز ولا أكل ولا عيش ولا قروش ولا حتى الهدوم دي, ما في زول فيكم يشيلوا اثنين. وأي بيت دخلتوا خليكم قاعدين فيه, وكان دارين ترحلوا ارحلوا من المحل اللي انتم كنتوا قاعدين فيه. ولو في زول من الناس اللي انتم مشيتوا له في اي مدينه وما قبلكم اباكم وما رحب بكم طوال تطلعوا منه وتنفضوا الغبار اللي في قرعينكم اللي وصلتوا به, ده حيشهد عليهم. بعد ما سمعوا الوصايا اللي قال لهم السيد المسيح دي كلها, قال لكم مشوا في كل القرى عشان ما يبشروا ويشفوا في كل المكانات اللي كانوا بمروا بها. وقال لك الحاكم اللي اسمه هيرودس ده اللي بيحكم كان حاكم الربع, سمع بكل الحاجات اللي كانت بتحصل دي. قال لك وقع في حيرة شديدة جدا جدا, احتار, لأنه الناس كانوا بيقولوا إنه يوحنا قام من بين الأموات.
0: جوالات كثيرة
3: كثيرة شديد, وتعالوا أوريك الباقي منها. قال في ناس بيقولوا إنه يوحنا قام من الأموات من الموت, وتاني قال في ناس بيقولوا إيليا ظهر, وتانيين ديلك بيقولوا لا لا لا واحد من الأنبياء القدام ديلك
0: شبع موت, النبي خضر
3: أيوة شبع موت لكنه قام.
0: أي.
3: فقال هيرودس يوحنا ده أنا متأكد زمان أنا قطعت راسه.
0: وده منو يا رب الجدا؟ هل ده هو ذاته يوحنا قام؟
3: وطيب.
0: ما هم بلاوز ليه ما حكم عليه بالموت؟
3: أيوه. وقال طيب وده منو ده يا رب أنا قاعد أسمع بهذا؟ هل ممكن يعمل الحاجات دي كلها؟ وكان عنده رغبة شديدة إنه يشوف الزول ده. عاد هو يا ابتهاج ويا
2: ويا ويا هو قاعد يتكلم كده.
3: أي هو يا أنطوني
2: كلام الناس كتير خلاص.
3: ويا هيرودس هو معارف ويا ويا هيرودس ده معارف إنه قتل يوحنا لشنو.
0: أنا أوريكي هم ضحكوا ليه. استني أنا أوريكي هم ضحكوا ليه. بداية النص
3: ما هم قاطعوني في الكلام أنا ما قادرة أتمه.
0: أبوي الدكي مهالتك. بداية النص قال لي إنه رسلهم عشان يبشروا بيبشروا
3: أيوه
0: الخبر الزين بالملكوت.
3: ايوه
0: شنو الملكوت؟ انه الله بيملك على القلوب وعلى الناس وعلى الجوارح وعلى كل هذا الكون. وهنا هيرودس كان حاكم حاكم ربع يعني داير يعني هو الحاكم
3: داير كده بسيطه من
0: الحاكم الاغليمي
2: دار زول يلمس حاجاته.
0: ما داك ملك وده ملك وكان بيسمع اخبار زول عنده حكم على الامراض وعلى الارواح وعلى الشياطين.
3: نعم.
0: وهو حاكم أرض ساي. فهنا في النص ده في موازنة بين الحاكم ملكوت الله القادر يدير فيه الله شؤون الأرض كملك وبين ملك أرضي. عشان كده هم ضحكوا فيك يا عيني.
2: حكاية برضو فيها قيامة أمواد انتم ما لها الصلة.
0: هم بس عنده لها قدرة
3: ما عنده. ما عنده. وشان كده ابتهاج إضافة لكلامك ده التعريف العملتلين كل عن هيرودس بأنه قاعد في الزمن اللي كان يوحنا ده كان قاعد ينادي بملكوت الله أيوة. وكان قاعد يبشر
0: أيوة.
3: فهو عارف التبشير ده
0: الله يبارك.
3: كان في نبي اسمه يوحنا.
0: أنا وإيناس أديتونا فرصة أنا حنقعدوا
2: كملوا القصة دي برا أخبروا
0: هي بتتكلم صح
3: أيوة.
0: كمليها ما هو ليه تذك ليه هنا تذكر
3: اتذكر هو لما كان محتاج
2: قصدك شنو قاعدين نقول كلام غلط ولا
0: لا لا لا النقطة دي مهمة يا جماعة ما تروحوها علينا قولي يا
3: إيناس بس أنا دار أذكركم بأنه هو احتار ليه في يوحنا لأنه عارفه إنه ده الزول اللي جاء عشان يمهد الطريق للي جاي اللي الناس كانوا مستنينه ده الملك. فيوحنا ده
0: استخدم نفس الكلمة
3: أيوة.
0: توبوا اقترب ملكوت السماوات ونفس النص بداية أنا قريته
3: يهو نفس الكلام وهو قال ده تاني ده منه ده أنا يوحنا الزول اللي كان بيقول الكلام ده أنا ما قتلته زمان وانتهيت منه
0: ده
3: منه ده تاني جا فكان داير
0: مزاول
3: شديدة إنه شنو داير يشوف القاعد يقول نفس الكلام ده
0: ودايما يا إيناس الزول بتعتريه الحيرة في التصريحات المتعارضة
3: أيوه.
0: ناس يقولوا ده إيليا قام ناس يقولوا ده النبي الخضر ناس يقولوا ده يوحنا ناس يقولوا ده رسول قديم قام روحه طلع الثاني أها هيرودس متأكد أعدم الزول ده اسمه يوحنا ده أيوه. دمنو فكان متشوق وكان
2: كله يقول لك قال ما بنعرف نحكي
0: خلاص صدقتي أنا صدقتي خلاص
3: هذه
0: فرصتكم
1: الفرصة السمحة يعني التقسيم على عمل المسيح للتلاميذ على إنه ينشروا الخبر السر وقدام السلطان كمان على جميع الشياطين وعلى الأمراض إنه يشفوها وأرسلهم يبشر ملكوت الله ويشفوا وقال لهم ما تحملوا في الطريق اللي انتوا ماشيين له ولا عصا ولا زات ولا خبز ولا مال ولا اي حاجه في الطريق وانتوا ماشيين
2: يا اخي دي بشره ما بتشتريها بقروش الدنيا كله
1: اكيد اكيد
0: لا وبعدين اي أنت. زول يرسلوه يقولوا له مثلا اسي انت كان شغال هنا ودق لك امشي كادق لي الا يعملوا لك تعيينات وعربيه وسكن واكل وبدل سفر دل مشوا ونشروا أخبار المسيح وجية السمحة إنه جاي يخلص الناس بدون ميزانيات ولا تعيينات ولا عربات ولا أي شيء
1: الأصعب من كده ابتهاج اللي قدام لو قريت النص قال لهم كلام صعب خلاص ودل قاعدين نقع فيه كخدام مبشرين ومرسلين مرات كثيرة
0: إلا ميزانية
1: حتى البيت لا البيوت بنعزل ومعزل السامح ده بنقعد فيه والفيه الأكل والراحة بنقعد فيه وممكن نرم يعني
0: نرمرم
1: فيه قال لهم اي بيت دخلتوا
0: صح كلامك يا هيثم النقطه دي مهمه
1: من هناك قال لهم امشوا
2: تعال ولا ينبزها
1: اي وان كان احد لا يقبلكم في مدينه ما اخرج منها
0: ونفض غبار كرعينكم ده شاهد على الناس اطردوكم
1: الناس اطردوكم لكن يعني الحاجه دي مرات كثيره بتعكس صوره مختلفه جدا ويمكن حتى السيرة والرسالة اللي بيجيبوها الناس بدل رسالة بشارة فرح للناس لكن تبقى أزمة مشاكل لكثير من الناس بسبب الناس اللي قاعدين يمشوا يوصلوا الرسالة اللي ربنا دايرهم.
0: دي أدبيات النص ده بيعلمنا أدبيات. بداية الأدبيات قال لك بعد ده جمع الاثناشر حواري التلاميذ ديل وبعدين شنو أداهم قدرة وصلاحيات وسلطان. إنت ده مرسلينك تودي كلام الله بتاخد تصريح وأمر بتاع ومسحة قوة قدو منحهم قدرة وسلطان إنك أنت يكون عندك قدرة لأنه تمشي تلقى الناس مع الزبيب اللي عنده شيطان اللي عنده وجع فأنت ماشي تبشر بالخبر السمع إنه الله أتى ليكون ملك. وطبعا في الزمن داك هيرودس بخاف على كرسي ما هو حاكم إغليمي ماسك له ربع كامل إغليم كامل يعني مثلا قولي زي إغليم كردفان ولا زي إغليم
2: كاملة.
0: أيوة أها ففي زول صيته بدأ يزيع نمت إليه الأخبار وسمع ومسامعه فبيجي متشوق ومتلهف. أنا عايز أقول أي حاكم وأي سلطان قاعد في كرسي ترى قاعد في كرسي بثلاثة كرعين ما برجل بالذات لمن يعرف إنه الله أقوى منه قادر إنه يعني هم الحكام ده قوتهم دي بيجوا من وين ما بتسلطوا على البشر لكن ده زول قاعد يشفي ويمرق الشياطين ولاقي اهتمام من الجموع ولاقي إنه الناس بقت حولت أنظاره وجل اهتمامه إلى ده وحيكون ده ذاته نفس السبب اللي بيخليهم يحقدوا على المسيح. إنت جاي تكون ملك الوقت داك اليهود مستنيم ملك أرضي لكن ده جا ملك على المشاعر على الجوارح على القلوب على الناس جاي يطلع الناس من شقاء وبؤسة فأثر على مكانة هيرودس فقاعد يقول يا جماعة الناس ديل دخلوا لنا هنا جابوا الأخبار الكعبة دي ولا عندهم قروش ولا عندهم عيش ولا عندهم أكل ولا عندهم عصاية ولا عندهم أي مصدر من مصادر القوة تخليهم والميزانيات تخليني أنا أخاف منهم. فالسؤال ليه هيرودس كان كحاكم متوغوش متبرجل كده ليه؟ لأنه هيرودس حاكم فعلي أرضي ظالم كعب
3: وخايف على المملكة بتاعته في نفس الوقت
0: وقتل النبي
3: أيوه.
0: وقتل النبي على العليكة النبي فبيقى بلقط أخبار من هنا ناس يقول لي ديل إلا كان يوحنا رجع ناس يقول لي لا إلا كان ده إيليا يدل من فوق ناس يقول لي لا ده واحد نبي قديم كده كان ميت وتاني الله بعته فهو قاعد خايف على ملك الأرض اللي جه بمجرد ما إنه المسيح جاء في هذا العالم.
3: والأجمل من كده يا جماعة أنا لفت نظري إنه أول حاجة خليني ابتهاج بجد يعني كلامك ده يعني خلاني صحاني لحاجة جميلة جدا جدا.
0: أنت صحيتي؟
3: أيوة وأنتوني ما لك يا أنتوني؟
2: لا الكلام ده أنتوا ما جايب له خبر.
3: أها
2: في حاجة في حاجة المسيح عمله أنتوا ما انتبهتوا له كلامكم ده كله ما قلته.
3: أها كذا خلينا أنا أقول كلام ونشوف كلامك ده يا هو الدار أنا أقوله.
2: أنت ما قلت لي أنا نايم أوريك أنا نايم. تفضلي.
1: تفضلي أنت تفضلي.
3: أنا غايت الكلام الدار أقوله يا أنتوني إنه يعني السيد المسيح لما جمع الحواري بتاعنه ديل ولا التلاميذ ديل رسلهم ساي قال لهم مشوا معاكم أي حاجة زي ما قال
0: قوة وسلطان
3: أيوة زي ما قال هيثم. ودي يا ابتهاج لو بتشوف ان احنا الأمهات مرات نمني نكون مثلا عيالنا ماشينا الداخلية نحن نلم بنطحني
0: الزوادة
3: أيوة ونجيب البلح
0: القرقوش
3: وعصير الروزانة
0: والخبيز
3: كمية بتاعت حاجات شيء الواحد ماشي لما شنطته تقيلة ما قادر ذاته يشيلها
0: وغيار غيارين
3: غيار كمان هدوم حاجة هدوم النوم هدي براك أو عاد تلخبط يعني شنو وصايا كثيرة الأم بتقعد عشان تتكلم مع جنها. السيد المسيح لما قال لهم مشي له أي حاجة لأنه هو عارف من وين حيسدد احتياجات التلاميذ ديل ومن غير كده ما دايرين من شغله بالحاجات اللي هم شايلينها. أنا هدومي خطيتها وين
0: انشغل بأنت ماشي رسلوك
3: أيوة بس انشغل بالمرسال اللي أنا مرسلك ليه
0: أمان إحنا ما بنشتغل بالعفش والسفر أيوة. والحاجات والزوادات دي
3: أيوة الأكل والشراب ده آخر اهتمامك ده ذاته بيعلم التلاميذ إنه يعني الله موجود
0: يعتني بأمورك الأساسية
3: أيوة يعتني بيعتني بيك أنت مسافر الحتة المشيت قعدت فيها طريقك العصاية اللي بتنقذك ولا أي حاجة لكن الله هو العين دائما عليك, هو اللي بيمهد لك الطريق وهو اللي بيحميك. الأكل اللي انت شايل همه ده الله هو الذات. العطش الله هو بيديك المويه من عنده. أيوه.
1: لكن قال حاجه مهمه هيلا يا جماعه في عدد أربعة.
0: سبري الليل عاد الزول ده بيزعل مننا كده. قول يا
2: انت كنت الكلام ده قاعد احكوا كلكم بعدين انا اوريكم
1: الكلام
2: لكم وزي زي ما
1: الكلام ده يقولوا مكمل لده في عدد أربعة. قال لهم اي بيت دخلتموه فهناك اقيموا ومن هناك ارحلوا, وان كان احد لا يقبلكم في مدينه ما فاخرجوا من هناك.
0: ما حدد لهم بيوت معينه,
1: ما حدد لهم. الحاجه الثانيه ما دايرهم يكونوا شنو تاجلين على الناس في البيوت. فمرات كثيره
0: الضيافه
1: وحتى على انه يعني ما يخلوا اهتمام الناس في البيوت والكلام زي ده انه هم يهتموا بشغلكم ويهتموا بانه يتعبوا عشانكم وكلام زي ده. ما خبر يعني انت حتمشي وحتقول الكلام ده وربنا وعلى طول انت طالع تفرح الناس بالبشاره, بس كمان ما تكون حمله ثقيله عليهم وما تزيد عليهم الهموم وتزيد عليهم الاتعاب والحاجات زي كده. فربنا قادر على انه يهتم بتفاصيله ويهتم بكل شيء ناقص. وما حصل مره زي ما قال انه خلاهم بلا مأوى ولا خلاهم بلا أي شيء, لكن هو قادر على أنه كمان يساعدهم ويقدر يسندهم في كل شيء هم حيحتاجوا لهم.
2: الحاجة اللفت نظري جدا, أنتوا لاحظوا أنه قال المسيح أداهم سلطان, ما بس سلطان لكن معه قدرة.
0: أيوة, وأداهم مسحة شفاء.
2: القدرة ده أنه يطلعوا شياطين وأنهم يشفوا. في زول عادي بيقدر يعمل الكلام ده؟
0: أبدا, دي قدرة بس من الله.
2: دي حاجة نمرة اتنين. قال لهم انتوا لو تمشوا تبشروا لو الزول ما داير
1: خلوه,
2: ما تفرضوا عليه. دي معاملة الله معانا. ربنا بيكلمنا بيقول لنا يهودا السكة, يهودا الاتجاه, يهودا الحل. شوف ما في زول بيابة الشفاء, ما في زول بيابة انه حاجة كعبة تتشال منه, لكن برضو لو الناس رفضوا المسيح قال شنو؟ تنفذوا حتى غبار رجلينكم. غبار ده معناه مش مشاوير طويلة.
3: أيوه.
2: انت اصلا غبار ده بيجيك تدل تكون مشيت في رملة
0: وتراب ولا تتشطف طوال عمرك.
3: امسح الغبار
2: وابقى معي. تنفذوا حتى التراب بتاعهم
0: بيكون شاهد عليهم انه يوم من الايام جاء الخبر السمع وما
1: قبله. حتى خليه التراب بتاع رجلنا ذات احنا خلينا له.
2: الكلام المهم في ده كله ده قال عشان ملكوت بتاع الله. يعني انا لو دار اشتغل شغل الله بديني القدرة وديني السلطان إنه شنو
0: والمعينات.
2: إنه أنا أشفي وإنه أطلع شنو الأرواح. والمجد هنا ما بيرجع لي أنا, بيرجع للزول اللي رسلني.
0: أيوة.
2: ودي نعمة ما عادية.
0: أيوة.
2: هيرودس
0: أيوة.
2: ما كان شايف ده, هو كان بس دار يشوف المسيح ويشوف الحاجات دي زي السينما,
0: ما دار يشوف الملك أجد منه. كان متحير في الأمور دي وكان بيسمعه وشكله كان ملقط الأخبار لانه هنا
2: عنده جواسيس
0: ملقط كل الاخبار. نما الى مسمعنا. فهو محتار, هل ده ذاته ايليا قام تاني؟ وهو متاكد انه قطع راس ايليا. ايليا كان بيقول للناس توبوا
2: دقيقه بتاعش انت ما عارفه. الناس اللي بيجيبوا الشمارات ديل بيزيدوا حقهم فوق وزاد.
0: أيوة.
2: شكله تكيف من الحاجه.
0: ايوه, ما هو الحيره بتاعت هيرودس سببها ثلاثه نقاط رئيسيه. الثلاثة نقاط رئيسية, أول حاجة هو خايف على ملكه الأرضي. اثنين, هو عارف الجريمة البشعة العملة لما قتل النبي يوحنا. ثلاثة, يوحنا كان بيقول اقترب ملكوت الله. هل ديل الجايين ديل ما ممكن يقول عليهم جواسيس؟ لأنه لا شايلين لا عكاز لا عصايا لا معام عتاد مالي ولا ثقل اقتصادي, وهم ذاتهم ضيوف خفاف على الناس زي ما قلنا. فبدأ يعرف الحيرة جاياهم من تضارب المعلومات وناس بيقول هو شكله نزل وطقص الأخبار, اتطقص وفحص
2: بيكون لقى المكسر. أيوة. داك بيقى ماشي دغري والعميان بيقى بيشوف.
0: أيوة, فبيسأل هو دمنه. ففي ناس قالوا ليه ده يوحنا قام من الأموات, وفي ناس قالوا ليه لا لا لا ده إيليا تاني ظهر, وفي ناس تاني قالوا لا ده واحد نبي تاني احنا ما عارفين انه قام. فهو قال في نفسه يا جماعة إيليا ده يوحنا ده أنا قطعت رقبته قام كيف؟ فهو الحيرة اللي اعترته لخوفته على مكانته وملكه الأرضي لظلم الظاهر وباين. ثلاثة, عايز يشوف دمنه عنده الضجة الشاء الناس كلهم بتتكلم عنه. المدينة طبعا يا جماعة لما يكون فيها خبر وخبر دي قالوا عملوا سووا وقالوا جابوا والناس دي القوموا ميتين والناس دي شفوا. فهو دار يعرف من هو. والكتاب ذاته قال كان عنده رغبة ملحة, ما بس أمنية, لا رغبة عملية. والدليل على ده
2: هو إنه بدأ يجمع الأفكار, دار يشوف بيعملوا الحاجات دي كيف.
0: أيوة دار يشوف يعملوا الحاجات من دي من وين. والحاجة الثانية ما كان بس عنده أمنية يشوف المسيح, ما في حاجات كثير إحنا متمنين. أنا مثلا متمني أشوف أبو ظبي مثلا ولا دبي, لكن عنده رغبة كمان. الرغبة دي معناها في إجراء فعلي هو عمله, يعني في
2: رسل ناس
0: يلقط الأخبار ويحلل المعلومات والبيانات الجاته. فهنا بيتكلم عن ملك أرضي, واللقة بيتكلم عن ملك سماوي,
2: ملكوت
0: فيه
2: سماوي.
0: المسيح كملك متوج على الناس اللي كانوا منتظرين جية المخلص اللي يخلصهم من عذاباتهم, من شقائهم, من بؤسهم, من تعاستهم, من انسحاقهم,
2: من المرارات العايشين.
1: الحاجة اللي عجبتني ذاته في شخصية المسيح شخصية قيادية, يعني في الجزئية دي مهمة جدا جدا في انه وزع التلاميذ بطريقة صحيحة وسليمة, وتوجيهاته ذاته لهم كانت مهمة. فمرات كثير احنا بنلخبط في حتة توزيع المهام والتكاليف والحاجات.
0: يا سلام عليك يا حسام, النقطة دي جميلة.
1: فعشان كده
0: سكت عاد ونظمت
2: اخيرا. شكرك يا عزم.
1: اي ما انا عارفهم كويس, ما انا بجيب في الحته.
0: امانه عليك يا ايناس, النقطه دي ما سامحه.
3: سامحه شديد,
0: سامحه شديد. المسيح كان كشخص قيادي. كمل.
1: لا خليك لانك انت.
0: لا انا انا انا انا مستني اسمع
2: بعديها. عايز ما اقدر اقول في اي
0: حاجه. دي ما بقدر اقول اي طريقه. قول اي.
1: دائما الشخص القيادي تاثيره في القرارات وفي الحاجات اللي بديها للإنسان الرسله بديها بكامل الصلاحيات بتاعته. يعني ما في زول بيقدر يدي صلاحيات زي اللي اداها المسيح. يعني كونه انه يخرج شواطين, اداهم القوة واداهم السلطان واداهم كل شيء, وكونه يقول لهم يا اخي يعني ما تشيلوا الحاجة دي ولا دي هتحتاجوا لها ولا اي شيء, يوصيهم التوصية دي ويتبعوا ويمشوا بها, اكيد طبعا ما شخص عادي. فاليوم بنفقد لقيادة ميدانية في حتات كثيرة, يعني حتى في الحروبات الحاصلة اليامات دي
0: بيحتاج ميزانيات,
1: ميزانيات وغير كده القيادة الرشيدة. يعني أي دولة هسي في الظروف الصعبة دي بيقول لك يا أخي ما في قائد ميداني ناجح, ما في قائد قدوة مثل يعني بيقدر يهتز به الناس. حتى الأمثال اللي بنتمسك بها مرات كثيرة مهزومة, ويمكن تكون يعني بتحب ذاتها
2: لما بيكون في زنقة بيقول لك تقشف تقشفه.
1: ودي مشكلة كبيرة. يعني اليوم حتى كنيستنا بتفتقد للقادة الحقيقيين ان هم يقودوا برؤية واضحة وصحيحة. يعني كون انه اليوم الكنيسة تفتقد للبصيرة القيادية, البصيرة الروحية الحقيقية, دي مشكلة كبيرة جدا جدا.
0: أيوة.
1: فلكن قدر شنو المسيح ده التلاميذ ديل لأجل انتشار الخدمة والرسالة دي قدر على انه يديهم التكاليف ويخليهم فعلا انه الخبر ده ينتشر بصورة واضحة جدا جدا. والليلة احنا جزء من هذه البشارة.
0: ايوه
2: حاجة مهمة انه المسيح حياته كان بيعمل بالعمل زي ما بقول
1: برضو.
2: يعني ما بيقول كلام الا يكون
1: عمل,
2: عشان كده ما كان في كلام, ما في اي تك ولا شرك.
0: انا عايز اقول له هيثم, الاشكالية ما بس في مجتمع الكنيسة. لا في ناس كثيرة حاليا لما نيجي يقولوا يا جماعة دي رجال الله ودايرين يبشروكم بالخبر السمع, طوالي بيقول لك لا انها حركة تنصيرية. المسيح ما جاء عشان يملك ملك ارضي, جاء عشان يملك على الظروف التعيسة اللي احنا عايشينها في هذا الزمان وهذا الانسحاق. جاء عشان يشفي زول مكسور, جاء عشان يقوم زول اعيته الظروف وحان ظهره الفقر والجهل والمرض. المسيح ليس بملك,
2: جاء عشان كمان يفك الأرواح الماسكة الناس.
0: ما أيوة ما جاء يملك ويأثر على منصبك السياسي أو منصبك القيادي. لو شفت أنا صلى بيتكلموا من بيت لبيت لحتة لحتة, كثير بيتهمون بأنه يقول لك اسمع دي أجندة خارجية,
2: دي مؤامرات,
0: مؤامرات أجنبية. احنا عايز أقول أنه أي زول ماسك الكتاب المقدس ده بيتكلم بشر بالخبر السمع, ديل ما ناس تخافوا منهم, ديل ناس سلام, ناس محبة, ناس شفاء, ناس فرح, ناس تحرير.
2: ناس كثير
0: بالذات لو مشوا قاف, لو ماشين حتة ولا عاملين حاجة, تلقى المدينة كلها بدأت تجمع أخبار وغوالات وصواطات ضدهم. أنا عايز أقول يا جماعة ده ما بيخوفهم. اللي بيخاف من ده زول ما بيحب مصلحة الناس. لكن الناس دي لا جايين بعكاز ولا جايين بفرار ولا عندهم عكاز وفرار. انت ما تخاف مني, انا ما جاي اهدد امنك ولا جاي اشيل سلامك ولا جاي اكل من عيشك ولا جاي
1: اخذ سلطتك
0: اخذ. ايوه
1: دي الحاجه ممكن تقول يعني مهمه.
0: فأنا عايزة أقول بلاش نبدأ نحارب في الناس اللي بيجيبوا لنا الأخبار السمحة, بلاش نبدأ نضيق الخناق على الناس اللي بيجوا بيكلمونا كلام ينعش قلوبنا وأرواحنا المكسورة.
2: بعد جبال ابتهاج دي قاعد تشكر فيك هسه الكلام المليان ده كله, انت قاعد ليه كده؟
1: الله
0: يا حاجة كلام جميل كلام سمح ما
1: لك كلام سمح لا لا ما انت ما عارف ما عشان انا بديت الكلام
2: لا لا هي ما شاء الله وبعليك
0: بشيطوني كورة هلامة
2: يا ما شاء الله لا لا
3: لا لا يا جماعة كلكم ما شاء الله ما تكون اي
1: انت بتتكلم كده كلمتين في التطبيق.
0: انا عايز اقول في التطبيق بيجونا ناس ينقلوا لنا اخبار مفرحة, اخبار تتكلم عن مجد الله وفرحه وسلامه وشفائه وإطلاق أرواحنا المأسورة المكسورة. فأرجوك أقبلهم بفرح وما تقعد تحيك الكثير من المؤامرات حوالينا.
1: أنتني كلمتين.
2: الحاجة اللي بيعلمنا له المسيح إنه أن إحنا اللي بنمشي نودي الرسالة, إحنا ما أحسن منكم
1: تمام,
2: لكن إحنا جبلنا كلامه وتغيرنا. عشان كده عايزينكم تجربوا وتعيشوا الحاجة اللي إحنا اختبرناه وعشناه.
3: وكمان يعني إذا نحنا قياديين في كنايسنا أو في أي يعني مركز أنت كنت فيه وترسلت لحتة تانية, ما تهتم أنا حمشي قعد وين يعني أول حاجة اللي جهزوا لك البيت وجهزوا لك حاجات أيوة
0: عربات.
3: لا أنت أمشي أعمل بالكلمة والله زي ما كان مع التلاميذ ووفر كل احتياجاتهم أكيد كمان ما حيغلبوا إني أوفر لك أنت كفرد
0: خشمك يا يما فوق السكر
2: أكيد
0: خشمك فوق السكر يا ناس
1: بطلين الموضوع ده بترنيمة منو اللي جاهز ترنيمه؟
2: ايوه ليلى انا اختار لكم الترنيمه.
0: اتفضل
2: يا ترنيمه. على ما فيها بشاره دي بس
0: اتفضل يا ترنيمه
2: اتفضل يا شنو فيها؟
1: تمام

0: جميلة جميلة
1: آية ترمية جميلة جدا.
0: حلو
1: جداً
0: حلو
1: جداً. جميلة. وعشان كده إناس هتصلي.
0: تمام. أبونا السماوي بنجيك يا رب وراجين يا رب منك أخبار جميلة أخبار سارة، لأنه كتابك المقدس هو اللي دايما كل يوم بيورينا بقدر شنو محبتك هي عظيمة، محبة بتشملنا كلنا إذا كنا كويسين ولا إذا كنا كعبين. يا رب كمان علمنا نحن كمان نعتمد عليك في كل شيء يا رب، نديك نفوسنا بنقول لك يا رب أرسلنا يا رب في الحتة اللي أنت ماشي تودينا لها يا سيد. يا رب خلي كمان قلوبنا مطمئنة بالسلام وبالأمان وبمحبتك اللي انت دايما قاعد تشملنا فيها يا رب، واثقين فيك انك يا رب انت قاعد تسدد احتياج كل واحد فينا. عرفنا يا رب قدر شنو انك انت جيت يا رب عشان ما تورينا عن ملكوتك، وعشان ما تورينا انه فعلا ملكك ما ملك أرضي، ملكك ملك سماوي. علمنا يا رب من تعاليمك الجميلة الحلوة اللي بتخلينا نحن نمشي دايما على الصراط المستقيم يا الله، ما نحيد من هنا ولا من هنا.
2: أيوة.
0: خليني يا رب دايما نكون ثابتين في كلامك يا سيدي.
2: نعم.
0: شكرا يا رب لأنه كلامك مكتوب وكلامك هو الحياة وهو الغذاء الروحي الحقيقي لنا. في اسم المسيح يسوع صلينا ولك كل المجد. آمين
1: آمين آمين. دي متفقين.
2: أيوة يا جماعة الليلة ونستكم سمحة خلاص
0: يلا ودعناكم
1: نتقابل تاني إن شاء الله. سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم في مساء جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا تكونوا معانا، وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا ونحن بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم، عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة، فبنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم في ساعة سمر. أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. يا سلام، سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض، بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان، وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة، وإن شاء الله يومكم كان خفيف، ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة، ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات. بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا، بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض ونحن مبسوطين في اليوم ده، بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم، وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون حبابكم وحباب جيدكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: فعلا محتاجين نبدأ يومنا كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميلة وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مرة تانية للزول اللي بتونس معانا، إذا كان على يعني الابليكيشن ولا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك وأمسية سعيدة أكيد نتمناها لك، ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين، وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجو ترنيم، وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا، بتعلمنا إنه كيف نحن من صغار نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه، ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه، عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذن مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن، زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية. سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي ومعانا القس كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان الترنيمة مما الموسيقى تبدأ، والمعارف بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: بقول لكم حبابكم مرة تانية ومساء الجمال لكل زول بتابعنا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي. حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد. قال له: عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معاني هنا، لكن تسافر لأهلي وعشرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة أفتح معاي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24 وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقل لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقت إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد عزائنا المستمعين حنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب. عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لك، تعالوا اسمع معانا الترنيمة ورددها وقولها معانا: اتلمينا بالفرح جيناك. وكمان ممكن تزغرتي زغروتة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
1: يلا نتلمنا ونسفح يسوعنا ونمد الليل

والكرن والمردود من رسله وبأي أجمل زغروب.

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا، خلينا كل اطرحنا عشان نفك يا يسوع انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروته حلوه، اتعجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة تغمرنا. أكيد يا ماركو كوش، الأفراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من أجمل الأفراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا إنه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة الليلة اللي احنا جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الابليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وأمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البنت اللي أقول ليها ملي بجركانتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقي لك جمالك كمان، تكون دي اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها من لجرتك لأشرب، فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شون. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة اللي اسمها رفقة، كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت. ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها انه يشرب، البت بكل بشاشة وكرم أصيل نزلت جرتها وقالت له أشرب يا سيدي، وما وقفت هنا، كمان قالت له أنا حسقي جمالك كمان لغاية ما تروى كلها، وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسقي ده وتخط الموية لديل وتمل الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها أنت بتمنو؟ وهل في مكان في بيتكم عشان أبيت فيه؟ لما قالت له إنها بيت بتوئيل ولد ناحور، يعني من بيت أهل إبراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لأنه هداه لبيت أشقاء سيده إبراهيم، وما يعني خيب رجاءه ولا أمله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية. بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765 359. ياريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريت وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به في قلبه، وهنا طبعا إليعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخو سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتوئيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة، طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل، طبعا العبد ساقة وساق معاها أكيد أهلها أدوها هدايا كثيرة وودعوها ودع سمح، أكيد كان في بكا وكان في دموع لأنه رفقة ماشي لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشي مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من عن الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوالي نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أمه سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خليكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لو عندك تربط صلة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر. حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، ما اتأخرتوا، جيتوا في الزمن المناسب. والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. وانت محل اللي بتسمعنا فيه وكاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها، راسلنا على رقم الواتساب 00357 76 56 359، وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم العازار لما وصل أول حاجة عمله إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوال رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة. نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه، وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس. تعامده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل. دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما، لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين، عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

اوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك. أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يد بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي إنه الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك، بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت ذاك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخذ قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإننا نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع إنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع. وإبراهيم نفسه كان حريص إنه ما يرمي ولده في وسط غريب يعني يضيع إيمانه وعاداته. نحن كمان أعزائي المستمعين محتاجين نصيحة الأهل الكبار، ما نقول يا أخي أنا خلاص البدي لو ما عرستوا علي الليل أنا حموت. طبعا أكيد شباب كتار ممكن يكونوا مروا بحتة زي دي كده أو بتجربة زي كده، فمرات فعلا حتة المشاعر دي قاعد تكون بتغلب سيدة، لكن عايزين بعد ده نكون يعني بنسمع نصيحة الأهل وخبرتهم في الحياة في اختيار الشريك المناسب، والقرارات الكبيرة دايما فيها بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا حمشي مع الراجل ده. إذن إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل. وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون فيه عوجة تاني، والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين. وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال اتغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم، ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراجع انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وإن شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية. وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد. وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان.
السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور، راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان.
1: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان. من راديو سمر معاكم سمعان محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما تعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معنا أو تختلف معنا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل خلف الستار
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بننزلك فيها، خاصة في الصفحات الزي دي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمن الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنت بت وجاك طلب صداقة من ولد طارق تقول تتسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين عشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب وبشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ده ما نحن، دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بيت رسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو ابتهاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت ده، يا هو سمعان ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوت.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بيخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك؟ أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات ابتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا، ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحظرك. لكن مرات ذاته بننساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: تعني فعلا. لكن الوضع يختلف، ممكن يخط القلب في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي يعني. نفترض أنه أنا معجبة بذا قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعاً حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين،
0: بقت كثيرة طبعا.
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني واستلم، ولكن ربما يكون تجار أعضاء، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا وتدخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه. لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داري يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك وأطفال عندهم حسابات في الواتساب وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فمالو لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول يا أخي أنا دار أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تاني ما أدري. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومنو اللي يتعامل مع صوري ومنو اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك يرسل لي صورتك وإنتي مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنتي قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتحة الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثر لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزة دي ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي. دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مجبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بنشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلاً أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط إنك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك، لحد ما تلقى إنه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد. شكرا ابتهاج. وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني ميل @radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة يا هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت وإن إحنا ما فاضيين وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل أنت ما فاضي ولا أنت ما قادر تنظم وقتك؟ أفتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم أوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع على وتدخل طول. وتطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3 4 و 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و 7 أقول لك حاجة، 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا

0: المدرسة اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب المالاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم المالاقية وقت تعتني بزوجها، ونحن ما فاضيين، مشدوهين جارين صباح مساء ليل تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال
1: نتونس ناخذ ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي، فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية
1: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده فينا زمنين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط،
0: ولأنه حتى لما أنا أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
1: يعني
0: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة له. عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت يعني شنو كان استنيتيني ساعة. فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
1: منتظرتك وأنت ما
0: يعني. أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة،
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها، أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف
1: مرات كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية ساعتين، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما ذاكرت مالك
1: جدا.
0: ما قاعد مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية، ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضيين،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمشي ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد،
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يا ابتهاج.
0: أيوة، فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمن.

0: وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين، ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة إنه أهتم بإنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخط الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء، حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت، مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر أنت قاعد تعمله في حاجات ما منها أي فائدة. خليني أقول كمان حاجة تانية، لو أنا بكرة مثلا عندي إجازة، كيف حخطط ليوم الإجازة أستفيد منه بشكل سليم، أقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، أقضيه في موضوع أقسمه، ما حأقضيه إذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم لمتين، معقول أقضي 3-4 عمري وأنا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي الـ 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في أنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كتيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده، وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة البدويت، شفاء مريض بيت حزدة. منو الشفاء هذه المريضة؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-76-55-39-9. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، رعاية كل مننا للآخر، كيف كل واحد يرعى الثاني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوية كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف نتعلم ما نعتمد على المال.
1: Ay bendel barnga sikir ay nga nadok kwela isang bele diwo kawar ka andi embara tola nadok daing aldi jitule jangle kang nadok si ine bele nga si umong kundul nadeng kirsing ato namadok kwel alang ining kirsing o ki ay sing ka email walagal ki ay si ka email alang songgong ki usi walagal alang songgong si futu akel ba. Innama daing aldi negi kuelo to alandeng kirsingo kwakul asang inkalung ki songo ngasi futu alanga kelba walaga yengasi ayore asanga kamba idin neki wotanga kerngaskang na walagal utonga kernga kay na dele songo tullege namay do bano ine nadok ayinga neswa aldi idu walagal domong alki kan na deng kirsingo.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور علامات لموسى. منو الأد علامات دي لموسى؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية إرسال التلاميذ 12.

0: منتظراكم من جبال. انتم مالكم اتاخرتوا.
1: وصلنا وصلنا هو.
0: بركه جيتوا بركه جيتوا.
1: الحمد لله
0: على حره من الجمر.
1: والحمد لله انت زادك انك وصلتي.
2: مبسوطه كده.
0: اخبارك وصحتك انت ان شاء الله كويس يا انتوني تمام؟
2: مبسوط كثير.
0: اشوفك مبسوطه. واولادك؟
3: انا كويسه يا ابتهاج الحمد لله.
0: هيثم عافيتك وصحتك.
1: الحمد لله ما كنت جبت اسم الليل انا كنت مولعت فيك النار. ما خليت الخبر تسميه زي الناس
2: والحركات دي
0: يا زول. الله يجيب الاخبار السمحه والاخبار الزينه والاخبار المفرحه.
3: امين.
0: وانا من جبال حارساكم ذات وجيتكم بأكبر فرح. يبشر ابشر البشاره.
1: في بشاره سمحه.
0: خلونا في الوقت ده نستغل ونقرا لنا نص من الكتاب يحل قعدتنا وونستنا دي. النص ده من الانجيل زي ما دونوا الحواري لقا، موجود في الفصل التاسع من 1-9.
2: يا زين.
0: كلمه الله بتقول لنا: ثم جمع يسوع الاثنى عشر ومنحهم قدره وسلطان على جميع الشياطين وعلى الأمراض لشفائها، وأرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا. وقال لهم: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا زاد ولا خبزا ولا مالا، ولا يحمل الواحد ثوبين. وأي بيت دخلتم هناك أقيموا هناك ثم رحلوا. وإن كان لأحد وإن كان أحدا لا يقبلكم في مدينة ما فاخرجوا من هناك. وإن كان أحد لا يقبلكم في مدينة ما فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أقدامكم شهادة عليهم. فانطلقوا يجتازون في القرى وهم يبشرون ويشفون في كل مكان. وسمع هرودس حاكم الربع بكل ما كان يجري، فوقع في حيرة، لأن بعضهم كان يقول أن يوحنا قد قام من بين الأموات، وبعضا يقول أن إيليا ظهر، وآخرون أن واحدا من الأنبياء القدامى قام. فقال هرودس: يوحنا أنا قطعت رأسه، ولكن من هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأمور؟ وكان يرغب في أن يراه.
1: يا سلام. يا سلام على القراية وعلى الاختيار، لأن الموضوع مهم. والأهم فيه كمان إنه زول يحكي لنا، منو داري يحكي لنا، منو جاهز يحكي لنا القصة دي رغم من بساطتها وكل شيء، لكن ادينا كده كلام كده عشان نقدر
0: يناس أختي.
1: الله في خيارات كده وتوزيع.
0: لا بتقدري صدقيني يا ناس بتقدري، انت عندك مقدرة. أو الله اداكي موهبة.
2: ابتهاج قالت بتقدري يعني
3: بقدر
0: تقدري. سمعنا لا قبل كده كتير.
3: خلاص كده نجرب يا جماعة، والله يديني حكمة زي ما قاعد تقولي أن نقدر نحكي عليكم. قالوا بعد كده يسوع جمع الاثناشر تلميذ الحواري بتعنهم ديل، وداهم قدرة وسلطان على كل الشياطين وعلى الأمراض عشان ما يشفوا، ورسلهم عشان ما يبشروا بملكوت الله ويشفوا الناس العيانين. وقال لهم: وانتوا ماشيين في طريقكم ما تشيلوا أي حاجة معاكم، لا عكاز ولا أكل ولا عيش ولا قروش، ولا حتى الهدوم دي ما في زول فيكم يشيلوا اثنين. وأي بيت دخلتوا خليكم قاعدين فيه، وكان دارين ترحلوا أرحل من المحل اللي انتوا كنتوا قاعدين فيه. ولو في زول من الناس اللي انتوا مشيتوا له في اي مدينه وما قبلكم اباكم وما رحب بكم طوال تطلعوا منه وتنفضوا الغبار اللي فيكم عنكم اللي وصلتوا به، ده حيشهد عليهم. بعد ما سمعوا الوصايا اللي قال لهم السيد المسيح دي كلها، قال لك مشوا في كل القرى عشان ما يبشروا ويشفوا في كل المكانات اللي كانوا بمروا بها. وقال لك الحاكم اللي اسمه هيرودس ده اللي بيحكم كان حاكم الربع، سمع بكل الحاجات اللي كانت بتحصل دي، قال لك وقع في حيرة شديدة جدا جدا، احتار، لأنه الناس كانوا بيقولوا إنه يوحنا قام من بين الأموات.
0: جوالات كثيرة
3: كثيرة شديد، وتعال نوريك الباقي منها. قال في ناس بيقولوا إنه يوحنا قام من الأموات من الموت، وتاني قال في ناس بيقولوا إيليا ظهر، وتانيين ديلك بيقولوا لا لا لا واحد من الأنبياء القدام ديلك
0: شبع موت، النبي خضر،
3: أيوة شبع موت لكنه قام.
0: أي.
3: فقال هيرودس يوحنا ده أنا متأكد زمان أنا قطعت راسه.
0: وده منو يا ربي الجدا؟ هل ده هو ذاته يوحنا قام؟
3: طيب.
0: ما هو مبلاوز ليه ما حكم عليه بالموت؟
3: أيوة. وقال طيب وده منو ده يا ربي أنا قاعد أسمع بهودة الممكن يعمل الحاجات دي كلها؟ وكان عنده رغبة شديدة إنه يشوف الزول ده. عاد هو يا ابتهاج ويا
2: هو يا هو قاعد يتكلم كده.
3: أي هو يا أنطوني
2: ناس كتير
3: ويا هيرودس هو معارك ويا ويا هيرودس ده ما عارف إنه فكرة يوحنا لشنو.
0: أنا أوريكي هم ضحكوا ليه. استني أنا أوريكي هم ضحكوا ليه. بداية النص
3: ما هو قاطعوني في الكلام أنا ما قادرة أتمه.
0: أبو يدوكي مهالتك. بداية النص قال لك إنه رسلهم عشان يبشروا بيبشروا
3: أيوة
0: ويودوا الخبر الزين بالملكوت.
3: أيوة
0: هشنو الملكوت؟ إنه الله بيملك على القلوب وعلى الناس وعلى الجوارح وعلى كل هذا الكون. وهنا هيرودس كان حاكم حاكم ربع يعني داير يعني هو الحاكم
3: داير كده بسيطة من
0: الحاكم الإغليمي
2: داير زول يلمس حاجاته.
0: مداك ملك وده ملك وكان بيسمع أخبار زول عنده حكم على الأمراض وعلى الأرواح وعلى الشياطين.
3: نعم.
0: وهو حاكم أرضي ساي. فهنا في النص ده في موازنة بين الحاكم ملكوت الله القادر يدير فيه الله شؤون الأرض كملك وبين ملك أرضي. عشان كده هم ضحكوا فيك يا عيني.
2: الحكاية مرضوا فيها قيامة أموات إنتوا ما لها الصلج.
0: لا وهيرودس عنده لها قدرة؟
3: ما عنده
2: مشكلة ذات
3: ما عنده. وعشان كده ابتهاج إضافة لكلامك ده التعريف اللي عملت لينه كله عن هيرودس بأنه قاعد في الزمن اللي كان يوحنا ده كان قاعد ينادي بملك وطله وكان قاعد يبشر.
0: أيوة.
3: فهو عارف التبشير ده.
0: الله يباركك.
3: كان في نبي اسمه يوحنا.
0: أنا وإناس أديتونا فرصة. أنا
2: حنقعد أكمل القصة دي برا.
0: لا هي بتتكلم صح.
3: أيوة.
0: كمليها. ما هو ليه تذكر ليه هنا
3: تذكر هو نما
2: كان قصدك شنو قاعد نقول كلام غلط ولا
0: لا لا لا النقطة دي مهمة يا جماعة ما تروحوا علينا قول يا
3: إناس. بس أنا دار أذكركم بأنه هو احتار ليه في يوحنا لأنه عارفه إنه ده الزول اللي جاء عشان يمهد الطريق للي جاي اللي الناس كانوا مستنينه ده الملك. فيوحنا ده
0: استخدم نفس الكلمة.
3: أيوة.
0: توبوا اقترب ملكوت السماوات ونفس النص بداية أنا قريته
3: يهو نفس الكلام. قال ده تاني دمنه ده أنا يوحنا الزول اللي كان بيقول الكلام ده أنا ما كتلته زمان وانتهيت منه
0: دمنه ده
3: تاني جه. فكان داير
0: مزاول
3: شديدة إنه شنو داير يشوف القاعد يقول نفس الكلام ده.
0: ودايما يا إيناس الزول بتعتريه الحيرة في التصريحات المتعارضة.
3: أيوة.
0: ناس يقولوا ده إيليا قام، ناس يقولوا ده النبي الخضر، ناس يقولوا ده يوحنا، ناس يقولوا ده رسول قديم قام روحه طلع الثاني. أها هيرودس متأكد أعدم الزول ده اسمه يوحنا ده. أيوة. دمنه
2: يا
0: فكان متشوق وكان
2: كله يقول لك قال ما بنعرف نحكي
0: خلاص صدقتي انا صدقتك
3: هذه
0: فرصتكم
1: الفرصه السامحه يعني التقسيم على عمل المسيح للتلاميذ على انه ينشروا الخبر السار وقدام السلطان كمان على جميع الشياطين وعلى الامراض انه يشفوها وارسلهم يبشر ملكوت الله ويشفوا وقال لهم ما تحملوا في الطريق اللي انتوا ماشيين له ولا عصا ولا زات ولا خبز ولا مال ولا اي حاجه في الطريق وانتوا ماشيين
2: يا اخي دي بشرة ما بتشتريها بقروش الدنيا كله
1: اكيد اكيد يا
0: لا وبعدين اي أنت. زول يرسلوه يقولوا له مثلا اسي انت كان شغال هنا ودق قال لك امشي كادق لي الا يعملوا لك تعيينات وعربيه وسكن واكل وبدل سفر دل مشوا ونشروا أخبار المسيح وجية السمحة إنه جاي يخلص الناس بدون ميزانيات ولا تعيينات ولا عربات ولا أي شيء.
1: الأصعب من كده ابتهاج اللي قدام لو قريت النص قال لهم كلام صعب خلاص وده اللي قاعدين نقع فيه كخدام ومبشرين ومرسلين مرات كثيرة
0: إلا ميزانية
1: حتى البيت لا البيوت من عزيل ومعزيل السامح ده بنقعد فيه والفيه والأكل والراحة بنقعد فيه وممكن نرم يعني
0: نرمرم
1: فيه
3: ونرمرم
1: قال لهم اي بيت دخلتوا
0: صحيح كلامك يا هيثم النقطه دي مهمه على
1: من هناك قال لهم امشوا
2: تعالوا ولا ينبسا
1: اي وان كان احد لا يقبلكم في مدينه ما اخرجوا منها
0: ونفض غبار كرعينكم ده شاهد على الناس اطردوكم
1: الناس اطردوكم لكن يعني الحاجه دي مرات كثيره بتعكس صوره مختلفه جدا ويمكن حتى السيره والرسالة اللي بيجيبوها الناس بدل رسالة بشارة فرح للناس لكن تبقى أزمة مشاكل لكثير من الناس بسبب الناس اللي قاعدين يمشوا يوصلوا الرسالة اللي ربنا دايره.
0: دي أدبيات النص ده بيعلمنا أدبيات. بداية الأدبيات قال لك بعد ده جمع الاثناشر حواري التلاميذ ديل وبعدين شنو أداهم قدرة وصلاحيات وسلطان. إنت ده مرسلين إنك تودي كلام الله بتاخد تصريح وأمر بتاع ومسحة قوة أدو منحهم وقدرة وسلطان إنك أنت يكون عندك قدرة لأنه تمشي تلقى الناس مع الزبيل اللي عنده شيطان اللي عنده وجع فأنت ماشي تبشر بالخبر السمح إنه الله أتى ليكون ملك. وطبعا في الزمن داك هيرودس بخاف على كرسي ما هو حاكم إغليمي ماسك له ربع كامل إغليم كامل يعني مثلا قولي زي إغليم كردفان ولا زي إغليم
2: كاملة.
0: أيوة أها ففي زول صيته بدأ يزيع نمت إليه الأخبار وسمع ومسامعه فبيجي متشوق ومتلهف. أنا عايز أقول أي حاكم وأي سلطان قاعد في كرسي ترى قاعد في كرسي بثلاثة كرعين ما برجل بالذات لمن يعرف إنه الله أقوى منه قادر إنه يعني هم الحكام ده قوتهم دي بيجوا من وين ما بتسلطوا على البشر لكن ده زول قاعد يشفي ويمرق الشياطين ولاقي اهتمام من الجموع ولاقي إنه الناس بقت حولت أنظاره وجل اهتمامه إلى ده وحيكون ده ذاته نفس السبب اللي حيخليهم يحقدوا على المسيح. إنت داي تكون ملك الوقت داك اليهود مستنيين ملك أرضي لكن ده جا ملك على المشاعر على الجوارح على القلوب على الناس جاي طلع الناس من شقاء وبؤسة فأثر على مكانة هيرودس فقاعد يقول يا جماعة الناس ديل دخلوا لنا هنا جابوا الأخبار الكعبة دي ولا عندهم قروش ولا عندهم عيش ولا عندهم أكل ولا عندهم عصاية ولا عندهم أي مصدر من مصادر القوة تخليهم والميزانيات التخليني أنا أخاف منهم. فالسؤال ليه هيرودس كان كحاكم متوغوش متبرجل كده ليه؟ لأنه هيرودس حاكم فعلي أرضي ظالم كعب
3: وخايف على المملكة بتاعته في نفس الوقت
0: وقتل نبي
3: أيوه.
0: وقتل نبي عليه قتل نبي فبيقى بلقط أخبار من هنا ناس يقول لي ديل إلا كان يوحنا رجع ناس يقول لي لا إلا كان ده إيليا يدل من فوق ناس يقول لي لا ده واحد نبي قديم كده كان ميت وتاني الله بعته فهو قاعد خايف على ملك الأرض اللي جه بمجرد ما إنه المسيح جاء في هذا العالم.
3: والأجمل من كده يا جماعة أنا لفت نظري إنه أول حاجة خليني ابتهاج بجد يعني كلامك ده يعني خلاني صحاني لحاجة جميلة جدا جدا.
0: أنت صحيتي؟
3: أيوة وأنتوني ما لك يا أنتوني؟
2: لا الكلام ده أنتوا ما جايب له خبر.
3: أها.
0: كيف؟
2: في حاجة أه. المسيح عمله انتوا ما انتبهتوا له كلامكم ده كله ما قلته
3: أه. كده خلينا انا اقول كلام وشوف كلامك ده يا هو الدار انا اقوله
2: انت قلت لي انا نايم اوريك انا نايم تفضلي
1: تفضل يا انتوني
3: انا غايت الكلام الدار اقوله يا انتوني انه يعني السيد المسيح لما جمع الحواري بتاعنه ديل ولا التلاميذ ديل رسلهم ساي قال لهم مشوا معاكم اي حاجه زي ما قال
0: قوه وسلطان
3: ايوه زي ما قال هيثم ودي يا ابتهاج لو بتشوف ان احنا الامهات مرات لما نيجي نكون مثلا عيالنا ماشيين الداخليه نحن نلم الطحنيه
0: والزواده
3: ايوه ونجيب البلح
0: القرقوش
3: وعصير الروزانة
0: والخبيز
3: كميه بتاعت حاجات شيء الواحد ماشي لما شنطته
0: ثقيله غيارين
3: شنطته ثقيله ما قادر ذاته يشيلها
0: وغيار غيارين
3: غيار كمان هدوم حاجة هدوم النوم هذه براك أو عاد تلخبط يعني شنو وصايا كثيرة الأم بتقعد عشان تتكلم مع جنها. السيد المسيح لما قال لهم مشي له أي حاجة لأنه هو عارف من وين حيسدد احتياجات التلاميذ ديل ومن غير كده ما دايرين ينشغلوا بالحاجات اللي هم شايلينها. أنا هدومي خديتها وين
0: انشغل بأنت ماشي رسلوك
3: أيوة بس انشغل بالمرسال اللي أنا مرسلك ليه
0: أمانا إحنا ما بنشتغل بالعفش والسفر أيوة. والحاجات والزوادات دي
3: أيوة الأكل والشراب ده آخر اهتمامك ده ذاته بيعلم التلاميذ إنه يعني الله موجود
0: يعتني بأمورك الأساسية
3: أيوة يعتني بك أنت مسافر الحتة المشيت قعدت فيها طريقك العصاية اللي بتنقذك ولا أي حاجة لكن الله هو العين دائما عليك, هو اللي بيمهد لك الطريق وهو اللي بيحميك. الأكل اللي انت شايل همه ده الله هو الذات. العطش الله هو بيديك الماء من عنده. أيوه.
1: لكن قال حاجة مهمة في عدد أربعة.
0: باري الليل عاد الزول ده بيزعل مننا كده. قول يعني
2: أنت كنت الكلام ده قاعد أحكوا كلكم بعدين أنا أوريكم
1: الكلام
2: لكم الزيت زي ما
1: الكلام ده يقوله مكمل إيه ده في عدد أربعة. قال لهم أي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك أرحلوا, وإن كان أحد لا يقبلكم في مدينة ما فأخرجوا من هناك.
0: ما حدد لهم بيوت معين.
1: ما حدد لهم. الحاجة الثانية ما دايرهم يكون شنو تاجلين على الناس في البيوت. فمرات كثيرة
0: الضيافة
1: وحتى على إنه يعني ما يخلوا اهتمام الناس في البيوت والكلام زي ده إنه هم يهتموا بشغولكم يهتموا بإنه يتعبوا عشانكم وكلام زي ده. ما خبر يعني أنت هتمشي هتقول الكلام ده وربنا وعلى طول الناس. أنت طالع تفرح الناس بالبشارة, بس كمان ما تكون حملة تقيلة عليهم وما تزيد عليهم الهموم وتزيد عليهم الأتعاب والحاجات زي كده. فربنا قادر على إنه يهتم بتفاصيله ويهتم بكل شيء ناقص. وما حصل مرة زي ما قال إنه خلاهم بلا مأوى ولا خلاهم بلا أي شيء, لكن هو قادر على إنه كمان يساعدهم ويقدر يسندهم في كل شيء هم حيحتاجوا لهم.
2: الحاجة اللفت نظري جدا, انتوا لاحظوا انه قال المسيح اداهم سلطان, ما بس سلطان لكن معه قدرة.
0: ايوه, وادام مسحة شفا.
2: القدرة ده انه يطلع شياطين وانهم يشفوا. في زول عادي بيقدر يعمل الكلام ده؟
0: ابدا, دي قدرة بس من الله.
2: دي حاجة. حاجة نمر اتنين, قال لهم انتوا لو تمشوا تبشروا لو الزول ما داير
1: خلوا
2: ما تفرضوا عليه. دي معاملة الله معانا. ربنا بيكلمنا بيقول لنا يهودا السكة, يهودا الاتجاه, يهودا الحل. شوف ما في زول بيابة الشفاء, ما في زول بيابة إنه حاجة كعبة تتشال منه, لكن برضو لو الناس رفضوا المسيح قال شنو؟ تنفذوا حتى غبار رجلينكم. غبار ده معناه مش مشاوير طويلة.
3: أيوه.
2: انت أصل غبار ده بيجيك تدل تكون مشيت في رملة
0: ولا تتعزات ولا تتشطف طوال عمرك.
3: امسح الغبار
2: وانفضوا حتى التراب بتاعهم
0: بيكون شاهد عليهم انه يوم من الايام جام الخبر السمع وما قبله.
1: أيوه. حتى خليه التراب بتاع رجولنا ذات احنا خلينا ليه.
2: الكلام المهم في ده كله ده قال عشان ملكوت بتاع الله. يعني انا لو دار اشتغل شغل الله, الله بديني القدرة وديني السلطان انه شنو
0: والمعينات
2: انه انا اشفي وانه اطلع شنو الارواح. والمجد هنا ما بيرجع لينا, بيرجع للزول اللي رسلني.
0: أيوة.
2: ودي نعمة ما عادية.
0: أيوة.
2: هيرودس ما كان شايف ده, هو كان بس دار يشوف المسيح ويشوف الحاجات دي زي السينما.
0: ما دار يشوف الملك أجد منه, كان متحير في الأمور دي وكان بيسمعه وشكله كان ملقط الأخبار لأنه هنا
2: أيوة عنده جواسيس.
0: أيوة ملقط كل الأخبار, نما إلى مسمعنا نما إلى مسمعنا. فهو محتار هل ده ذاته إلي قام تاني, وهو متأكد إنه قطع رأس إيليا. إيليا كان بيقول للناس توبوا.
2: دقيقة بتاعش فيها أنت ما عارفة. الناس اللي بيجيبوا الشمارات دين بيزيدوا حقهم فوق وزاد.
0: أيوة.
2: شكله تكيف من الحاجة.
0: أيوة. ما هو الحيرة بتاعت هيرودس سببها ثلاثة نقاط رئيسية. الثلاثة نقاط رئيسية, أول حاجة هو خايف على ملك الأرض. اثنين, هو عارف الجريمة البشعة اللي عملها لما قتل النبي يوحنا. ثلاثة, يوحنا كان بيقول اقترب ملكوت الله. هل ديل الجايين ديل ما ممكن يقول عليهم جواسيس, لأنه لا شايلين لا عكاز لا عصايا لا معام عتاد مالي ولا ثقل اقتصادي, وهم ذاتهم ضيوف خفاف على الناس زي ما قلنا. فبداي يعرف الحيرة جاياه من تضارب المعلومات وناس بيقول هو شكله نزل وطقص الأخبار اتطقص وفحص
2: بيكون لقى المكسر ذاك. أيوة. بيقى ماشي دغري والعميان بيقى بيشوف.
0: أيوة. فبيسأل هدى منه. ففي ناس قالوا ليه ده يوحنا قام من الأموات, وفي ناس قالوا ليه لا لا لا ده إيليا تاني ظهر, وفي ناس تاني قالوا لا ده واحد نبي تاني احنا ما عارفين انه قام. فهو قال في نفسه يا جماعة إيليا ده يوحنا ده انا قطعت رقبته قام كيف. فهو الحيرة اللي اعترته لخوفته على مكانته وملكه الأرضي لظلمه الظاهر وباين. ثلاثة, عايز يشوف دمه عنده الضجة الشاء الناس كلهم بتتكلم عنه. المدينة طبعا يا جماعة لما يكون فيها اختبر وخبر دي قالوا عملوا سووا وقالوا جابوا والناس دي القوموا ميتين والناس دي شافوا. فهو داري يعرف من هو. والكتاب ذاته قال كان عنده رغبة ملحة ما بس أمنية، لا رغبة عملية. والدليل على ده
2: هو إنه بدأ يجمع الأفكار، داري يشوف بيعملوا الحاجات دي كيف.
0: أيوة داري يشوف يعملوا الحاجات من دي من وين. والحاجة الثانية ما كان بس عنده أمنية يشوف المسيح، ما في حاجات كثير إحنا متمنين. أنا مثلا متمني أشوف أبو ظبي مثلا ولا دبي، لكن عنده رغبة كمان. الرغبة دي معناها في إجراء فعلي هو عمله، يعني في
2: رسل ناس
0: يلقط الأخبار ويحلل المعلومات والبيانات الجاتو. فهنا بيتكلم عن ملك أرضي، واللقة بيتكلم عن ملك سماوي،
2: ملكوت
0: فيه
2: سماوي.
0: المسيح كملك متوج على الناس اللي كانوا منتظرين جية المخلص اللي يخلصهم من عذاباتهم، من شقائهم، من بؤسهم، من تعاستهم، من انسحاقهم،
2: من المرارات العايشين.
1: الحاجة اللي عجبتني ذاته في شخصية المسيح شخصية قيادية، يعني في الجزئية دي مهمة جدا جدا في انه وزع التلاميذ بطريقة صحيحة وسليمة، وتوجيهاته ذاته لهم كانت مهمة. فمرات كثير احنا بنلخبط في حتة توزيع المهام والتكاليف والحاجات.
0: يا سلام عليك يا سلام، النقطة دي جميلة.
1: فعشان كده
0: سكت عاد ونظمت
2: اخيرا شكرك يا اسم.
1: اي ما انا عارفهم كويس، ما انا بيجي في الحته.
0: امان عليك يا ناس، النقطه دي ما سمحه
3: سمحه شديده.
0: المسيح كان كشخص قيادي. كمل.
1: لا خليك لانك انت
0: لا انا انا انا انا مستني اسمع
2: بعدين. هاي ما اقدر اقول في اي حاجه
0: عادي، ما بقدر اقول
2: طريقه.
1: دائما الشخص القيادي تاثيره في القرارات وفي الحاجات اللي بديها للإنسان الرسل بديها بكامل الصلاحيات بتاعته. يعني ما في زول بيقدر يدي صلاحيات زي اللي اداها المسيح. يعني كونه انه يخرج شواطين، اداهم القوة واداهم السلطان واداهم كل شيء، وكونه يقول لهم يا اخي يعني ما تشيلوا الحاجة دي ولا دي هتحتاجوا لها ولا اي شيء، يوصيهم التوصية دي ويتبعوا ويمشوا بها، اكيد طبعا ما شخص عادي. فاليوم بنفقد لقيادة ميدانية في حتات كثيرة، يعني حتى في الحروبات الحاصلة اليامات دي
0: بيحتاجوا ميزانيات،
1: ميزانيات وغير كده القيادة الرشيدة. يعني أي دولة هسي في الظروف الصعبة دي يقول لك يا أخي ما في قائد ميداني ناجح، ما في قائد قدوة مثل يعني بيقدر يعتز به الناس. حتى الأمثال اللي بنتمسك بها مرات كثيرة مهزومة، ويمكن تكون يعني بتحب ذاتها
2: لما بيكون في زنقة بيقول لك تقشف تقشفه.
1: ودي مشكلة كبيرة. يعني اليوم حتى كنيستنا بتفتقد للقادة الحقيقيين ان هم يقودوا برؤية واضحة وصحيحة. يعني كون انه اليوم الكنيسة تفتقد للبصيرة القيادية، البصيرة الروحية الحقيقية، دي مشكلة كبيرة جدا جدا.
0: أيوة.
1: فلكن قدر شنو المسيح ده التلاميذ ديل لأجل انتشار الخدمة والرسالة دي قدر على انه يديهم التكاليف ويخليهم فعلا انه الخبر ده ينتشر بصورة واضحة جدا جدا. والليلة احنا جزء من هذه البشارة.
2: المسيح حياته كان بيان بالعمل زي ما بقول
1: برضو
2: بناء يعني ما بيقول كلام إلا يكونوا
1: عمله.
2: عشان كده ما كان في كلام، ما في تك ولا شرك.
0: أنا عايز أقول لي هيثم، الإشكالية ما بس في مجتمع الكنيسة. لا في ناس كتير حاليا لما نيجي يقولوا يا جماعة دير رجال الله ودايرين يبشروكم بالخبر السمع، طواري بيقول لك لا إنها حركة تنصيرية. المسيح ما جاء عشان يملك ملك أرضي، جاء عشان يملك على الظروف التعيسة اللي إحنا عايشينها في هذا الزمان وهذا الانسحاق. جاء عشان يشفي زول مكسور، جاء عشان يقوم زول أعيت الظروف وحان ظهر الفقر والجهل والمرض. المسيح ليس بملك،
2: جاء عشان كمان يفك الأرواح الماسكة الناس.
0: ما أيوة ما جاء يملك ويأثر على منصبك السياسي أو منصبك القيادي. لو شفت أنا صلى بيتكلموا من بيت لبيت لحتة لحتة، كثير بيتهمون بأنه يقول لك اسمع دي أجندة خارجية، دي
2: مؤامرات،
0: مؤامرات أجنبية. احنا عايز أقول أنه أي زول ماسك الكتاب المقدس ده وبيتكلم بشر بالخبر السمع، ديل ما ناس تخافوا منهم، ديل ناس سلام، ناس محبة، ناس شفاء، ناس فرح، ناس تحرير.
2: ناس كثير السلام بالسياسة.
0: أي بالذات لو مشوا قاف، لو ماشين حتة ولا عاملين حاجة، تلقى المدينة كلها بدأت تجمع أخبار وغوالات وصواتات ضدهم. أنا عايز أقول يا جماعة ده ما بيخوفهم، اللي بيخاف من ده زول ما بيحب مصلحة الناس. لكن الناس دي لا جايين بعكاز ولا جايين بفرار ولا عندهم عكاز وفرار. انت ما تخاف مني, انا ما جاي اهدد امنك ولا جاي اشيل سلامك ولا جاي اكل من عيشك ولا جاي
1: اخذ سلطتك
0: اخذ. ايوه
1: دي الحاجه ممكن تكون يعني مهمه.
0: فانا عايز اقول بلاش نبدا نحارب في الناس اللي بيجيبوا لنا الاخبار السمحه, بلاش نبدا نضيق الخناق على الناس اللي بيجوا بيكلمونا كلام ينعش قلوبنا.
2: عايزين جبال مكسوره بعيد جبال بتهاج دي قاعد تشكر فيك هسه الكلام المليان ده كله انت قاعد ليه كده؟
1: الله
0: يا
1: حاجه
0: كلام جميل كلام
1: سمح. ما انت ما عارف عشان انا بديت الكلام.
2: لا لا هي ما شاء الله
0: وبعدين يمشيطوني كورة هلال
2: يا ما شاء الله. لا لا
3: لا يا جماعة كلكم ما شاء الله ما تكون اي
1: تتكلم كده كلمتين في التطبيق.
0: انا عايز اقول في التطبيق بيجونا ناس ينقلوا لنا اخبار مفرحة, اخبار تتكلم عن مجد الله وفرحه وسلامه وشفائه وإطلاق أرواحنا المأسورة المكسورة. فأرجوك أقبلهم بفرح وما تقعد تحيك الكثير من المؤامرات حوالينا.
1: أنتني كلمتين.
2: الحاجة اللي بيعلمنا له المسيح إنه أن إحنا اللي بنمشي نودي الرسالة, إحنا ما أحسن منكم
1: تمام,
2: لكن إحنا جبلنا كلامه وتغيرنا. عشان كده عايزينكم تجربوا وتعيشوا الحاجة اللي إحنا اختبرناه وعشناه.
3: وكمان يعني زين إحنا قياديين في كنايسنا أو في أي يعني مركز أنت كنت فيه وترسلت لحتة تانية, ما تهتم أنا حمش أقعد وين يعني. أول حاجة اللي جهزوا لك البيت وجهزوا لك حاجات
0: أيوة عربات.
3: لا أنت أمشي أعمل بالكلمة, والله زي ما كان مع التلاميذ ووفر كل احتياجاتهم أكيد كمان ما حيغلب إني أوفر لك أنت كفرد
0: خشمك يا يما فوق السكر.
2: أكيد
0: خشمك فوق السكر يا ناس.
1: نضمت الموضوع ده بترنيمة. منو اللي جاهز ترنيمة؟
2: أيوة ليلى أنا أختار لكم الترنيمة.
0: تفضل يا
2: على ما فيها مشاعر دي بس
0: تفضل يا
2: ترنيمة. تفضل يا ترنيمة.
1: تمام.

0: جميلة جميلة
1: جميلة جميلة جدا
0: حلوة
1: جداً
0: حلوة
1: جداً. وعشان كده إناس هتصلي.
0: تمام. أبونا السماوي بنجيك يا رب وراجين يا رب منك أخبار جميلة أخبار سارة، لأنه كتابك المقدس هو اللي دايما كل يوم بيورينا بقدر شنو محبتك هي عظيمة، محبة بتشملنا كلنا إذا كنا كويسين ولا إذا كنا كعبين. يا رب كمان علمنا نحن كمان نعتمد عليك في كل شيء يا رب، نديك نفوسنا بنقول لك يا رب أرسلنا يا رب في الحتة اللي أنت ماشي تودينا لها يا سيد يا رب، وخلي كمان قلوبنا مطمئنة بالسلام وبالأمان وبمحبتك اللي أنت دايما قاعد تشملنا فيها يا رب، واثقين فيك إنك يا رب أنت قاعد تسدد احتياج كل واحد فينا. عرفنا يا رب قدر شنو إنك أنت جيت يا رب عشان ما تورينا عن ملكوتك، وعشان ما تورينا إنه فعلا ملكك ما ملك أرضي، ملكك ملك سماوي. علمني يا رب من تعاليمك الجميلة الحلوة اللي بتخلينا نحن نمشي دايما على الصراط المستقيم يا الله، ما نحيد من هنا ولا من هنا.
2: أيوة.
0: خليني يا رب دايما نكون ثابتين في كلامك يا سيدي.
2: نعم.
0: شكرا يا رب لأنه كلامك مكتوب وكلامك هو الحياة وهو الغذاء الروحي الحقيقي لنا. في اسم المسيح يسوع صلينا ولك كل المجد. آمين
1: آمين آمين. دي متفقين.
2: أيوة يا جماعة الليلة ونسيتكم سمحة خلاص.
0: يلا
2: معاودعناكم
1: نتقابل تاني إن شاء الله.
3: سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد إلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا تكونوا معانا، وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا وإحنا بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم، عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة، فبنقول لكم حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم في ساعة سمر. أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. يا سلام، سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض، بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان، وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة، وإن شاء الله يومكم كان خفيف، ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة، ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات. بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا، بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض ونحن مبسوطين في اليوم ده، بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم، وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون حبابكم وحباب جيتكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: فعلا محتاجين نبدأ يومنا كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميلة وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مرة تانية للزول اللي بتونس معانا، إذا كان على يعني الابليكيشن ولا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك وأمسية سعيدة أكيد نتمناها لك، ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين، وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجو ترنيم، وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا، بتعلمنا إنه كيف نحن من صغار نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه، ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه، عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذن مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن، زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية. سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي ومعانا القس كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان ترنيمة مما الموسيقى تبدأ، والمعارف بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا غالية، كيف طال انتظارك وعريسك أغلى زول، وانت راسخة في إيمانك زي حبيبك. ما في زول أدرك جمالك غير يسوع وحده إلهك، وعشان اختارك انت السما حيكون نصيبك. يا سلام يا قسيس فيلمون، دايما كلمات مختارة بعناية، ودي أكيد ربنا بضعف فعلا في لسان كل زول بيقعد قعدة طويلة في محضر ربنا يمجده، وربنا بيباركه بكلمات زي دي، ونحن كمان بنتبارك بها. بقول لكم حبابكم مرة تانية، ومساء الجمال لكل زول بتابعنا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي. حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد. قال له: عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معانا هنا، لكن تسافر لأهلي وعشرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة أفتح معاي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24، وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقل لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقة إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد عزائنا المستمعين حنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب. عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لك، تعال واسمع معانا الترنيمة ورددها وقولها معانا: اتلمينا بالفرح جيناك. وكمان ممكن تزغرتي زغروتة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
2: يلا نتلمنا

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا، خلينا كل اطرحنا عشمنا فيك يا يسوع، انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروته حلوه، اتعجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة تغمرنا. أكيد يا ماركو كوش، الأفراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من أجمل الأفراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا إنه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة الليلة نحن جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الابليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البتة لقول ليها ملي بجرك أنتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقي لك جمالك كمان، تكون دي اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها ملي جرتك لأشرب، فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شون. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة اللي اسمها رفقة، كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت. ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها إنه يشرب، البيت بكل بشاشة وكرم أصيل نزلت جرتها وقالت له أشرب يا سيدي. وما وقفت هنا، كمان قالت له أنا حسقي جمالك كمان لغاية ما تروى كلها، وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسقي ده وتخط الموية لديل وتملي الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها انت بتمنو وهل في مكان في بيتكم عشان ابيت فيه. لما قالت له انها بيت بتوئيل ولد ناحور يعني من بيت اهل ابراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لانه هداه لبيت اشقاء سيده ابراهيم، وما يعني خيب رجاءه ولا امله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية. بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلني على رقم الواتساب 00 0575-796-56-359. ياريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريت وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به في قلبه، وهنا طبعا إلعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخو سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتوئيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة، طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل، طبعا العبد ساقة وساق معاها أكيد أهلها أدوها هدايا كثيرة وودعوها ودع سمح، أكيد كان في بكا وكان في دموع لأنه رفقة ماشي لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشي مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من يعني الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوالي نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أمه سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خليكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لو عندك تربط صلة ومحتاج إننا نشارك معاك اتواصل معانا على راديو سمر. حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، ما اتأخرتوا جيتوا في الزمن المناسب، والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا، وانت محل اللي بتسمعنا فيه وكاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها راسلنا على رقم الواتساب 00357 76 56 359، وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم العازار لما وصل أول حاجة عمله إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوال رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة، نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه، وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس، تعامده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل، دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين، عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يد بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي إنه الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك، بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت ذاك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخذ قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإننا نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع إنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع. وإبراهيم نفسه كان حريص إنه ما يرمي ولده في وسط غريب، يعني يضيع إيمانه وعاداته. نحن كمان أعزائي المستمعين محتاجين نصيحة الأهل الكبار، ما نقول يا أخي أنا خلاص البدي لو ما عاد رستوها لي الليل أنا حموت. طبعا أكيد شباب كتار ممكن يكونوا مروا بحتة زي دي كده أو بتجربة زي كده، فمرات فعلا حتة المشاعر دي قاعد تكون بتغلب سيدة، لكن عايزين بعد ده نكون يعني بنسمع نصيحة الأهل وخبرتهم في الحياة في اختيار الشريك المناسب، والقرارات الكبيرة دايما فيها بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا حمشي مع الراجل ده. إذا إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل. وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون فيه عوجة تاني، والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين. وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال اتغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم، ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراجع انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وان شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية. وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد. وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان
السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور، راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير، عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس، ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت الحتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: آمين
1: آمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة زكا الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. ده خلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح يمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم.
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
8: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
8: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتير ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن
7: ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه موقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلته وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح. وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأنه الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
5: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مني.
2: تفضل يا منال.
5: زكا ما بس جرنا مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارفين شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كل ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مزبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضه منتظر. وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
5: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
5: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه، بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح، وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
8: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حلقة السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عين لزكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا ناسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضلي يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسه قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه قول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق ليه وطلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملى بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا ناسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية، لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسه، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني حتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيتها، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله، ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3 لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.